0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة القصص.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: وصف القرآن بأنه مجيد، قال الله سبحانه: قاف والقرآن المجيد، وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد. ما المجد الذي وصف الله به القرآن؟ ذكر المفسرون فيه أكثر من معنى، فمن معاني المجد العز والسيادة، من معاني المجد كثرة الخير والبركات فيه، فالقرآن المجيد متعدد الخيرات والبركات. وقد تقدم معنى البركة في القرآن: بركة الأجر والثواب، بركة النفع، بركة الشفاعة، بركة الرقي في الدرجات في الآخرة. القرآن فيه معنى المجد الذي يناله به أهل القرآن. نحن في مجموع أمتنا أمة الإسلام نلنا المجد بكتاب الله لأنه مجيد، وعلى أفراد أمتنا ينال المجد أكثر من أخذ منا بكتاب الله عز وجل. فكل آخذ بكتاب الله له حظه من المجد الذي جعله الله تعالى لكتابه الكريم. فالقرآن مجيد، ومن عاش مع مجد القرآن تجلل بهذا الوصف وعاش به مكرما بكرامة القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
4: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
5: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.
2: نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك.
3: الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد. اللهم أعطنا إيماناً ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز في العطاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ونسألك أن تدخلنا برحمتك في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي لنا جميع الحاجات، وأن تطهرنا من جميع السيئات، وأن تنجينا من جميع الأهوال والآفات، وأن ترفعنا عندك أعلى الدرجات، وأن تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ونسألك يا الله أن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن تعصمنا من الفتن والمعاصي والفحشاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أهلينا وذرياتنا ومن تحت حوزتنا من كل سوء وشر وبلاء، وأن تنصرنا على جميع الحساد والماكرين والأعداء يا رب العالمين. اللهم فرج عنا هممنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا ملك يا قدوس، يا لطيف يا قاهر يا عليم، يا محيط يا واسع يا حفيظ، يا علي يا عظيم، نسألك اللهم أن تحيي قلوبنا وأرواحنا بنور معرفتك ومحبتك. اللهم اعصمنا من الشرك، واغفر لنا ما دون ذلك. اللهم اجعل لنا من كل هم وغم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، وإلى كل خير سبيلا. اللهم قونا في ديننا، وأعنا على قضاء ديوننا. اللهم اجعل يقيننا بك يقينا من كل شر، وإيماننا بك يهدينا إلى كل خير. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين،
لك مطواعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك يا الله

الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
3: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
4: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب. القرآن فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية، الذي يقرأ عليه أن يتدبر. يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الصافات.

ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا

وقر ومن بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة

الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص

قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض.

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

0: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر وحتى سورة الشورى.
3: خصال موجبة للجنة. بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق، فمن غير المستغرب أن تجد من بين موجبات الجنة خصالا وأخلاقا عمل الإسلام على غرسها في نفوس العباد بتعاليمه وحرص على تربيتهم عليها في كل أحوالهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فكان حسن الخلق بالعموم موصلا للجنة، كما كانت بعض الخصال بعينها موجبة للجنة، كما ورد في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حسنه الألباني. وكذلك ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه البخاري. وعن الصبر عند فقد عزيز قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. وورد عن الصبر آيات وأحاديث كثيرة تزيدنا إدراكا لمكانته وتفسر لنا كونه من موجبات الجنة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جعلنا الله وإياكم ووالدينا وأهلنا وذرياتنا ممن وجبت لهم الجنة وأكرموا بالفردوس الأعلى منها.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الـ FM. الخرج 88.9 حوطة بني تميم 99.99 المجمعة 92.7 تمير 96.3 على موجات الـ FM.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
5: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم ناشئ في رحاب القرآن الكريم. من هنا من مجمع بينات التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة الرياض، نحييكم ونلتقي بطلاب هذا المجمع المبارك، نتعرف عليهم ونقدم لكم نماذج من تلاواتهم. أسعد في هذه الحلقة بلقاء أحد الطلاب من هذا المجمع المبارك حيث يعرفنا بنفسه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هشام إبراهيم النويصر، صف الثاني ثانوي، أحفظ من القرآن 6 أجزاء.
1: حياك الله يا هشام، بارك الله فيك. وأيضا نرحب بالأستاذ رائد اليوسف معلقا معنا في هذه الحلقة على تلاوات الطالب. حياك الله أستاذ رائد.
3: الله يحييك والله يحيي الأخوة المستمعين،
1: حياكم الله. وعلى بركة الله يسمعنا الطالب هشام ما يتيسر من كتاب الله تبارك وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما

0: فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير يا هشام على التلاوة الطيبة. والتعليق أكثر مع الأستاذ رائد، تفضل.
2: ما شاء الله تبارك الله، أحسن هشام في تلاوته جدا، صوت نادي ومراعاة لأحكام التجويد، ما شاء الله تبارك الله. طيب هشام، نسألك أسئلة في بعض معاني الكلمات وبعض أحكام التجويد. يقول الله سبحانه وتعالى: فإن للذين ظلموا ذنوبا. ما معنى الذنوب في هذه الآية؟
3: نصيبا من العذاب.
2: أحسنت. ويقول سبحانه وتعالى: فويل للذين كفروا. ما الحكم التجويدي في هذا الموضوع؟
3: إدغام بغير غنة.
2: أحسنت وبارك الله فيك.
1: أحسنت يا هشام، جزاك الله خير على تلاوتك الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يعينك ويتمم عليك حفظ بقية هذا الكتاب العزيز. إذن مستمعين الكرام، من هنا من مجمع بينات التعليمي لتحفيظ القرآن الكريم قدمنا لكم نموذجا من تلاوة أحد طلابه الطالب هشام نويصر وفقه الله، شكرا له. الشكر موصول أيضا للأستاذ رائد اليوسف الذي كان معنا في هذه الحلقة معلقا على تلاوة الطالب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم بهذا الكتاب العزيز، وأن يرزقنا نوره وبركته وهداه. شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نعود نلتقيكم من جديد في حلقات مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: الله.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الانشقاق وحتى سورة الزلزلة.
2: في خير أيام العام. أي
3: اللهم بك أصبحنا.
4: بك أصبحنا.

0: أسفر الصباح عن
1: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله، على الله
2: نعم المعين،
1: نعم المعين.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
3: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحاتكم يا كرام، وصباح جديد يوم الأربعاء 17 من ذي الحجة من عام 1447 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: يا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كان يصلكم هذا الأثير، وهذه التحية الطيبة من فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي، وفي التنفيذ سعد الدوخي، ومن الإخراج ناصر السالم،
3: ومن الإعداد والتقديم سلطان ربيع حيكل أبو تركي، ومحدثكم خالد المصري.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: صباح مليء بالخيرات والبركات والرحمة من رب الأرض والسماوات. أهلا بكم يا كرام في حلقة أربعائية طبية، نتمنى لكم في بداية هذا الصباح توفيقا وبركة وخيرا ونورا وهدى ورشادا وسلامة يا رب العالمين.
4: اللهم آمين. كالمعتاد أيها الكرام، كل أربعاء وفيكم بخبر بعنوان طبي، بعنوان صحي، بعنوان متعلق بصحتكم وعافيتكم، لأن صحتكم وعافيتكم تهمنا كثيرا
3: بلا شك. سلطان، يقولون أن البيض مع الحليب أو السمك مع الحليب ما ينفع.
4: إيه صح، إيه؟ يقولوا يجيب بهاق، بهاق،
3: بهاق،
4: إيه
3: بهاق،
4: والله ما أدري، هذه الشائعة اللي عندنا
3: شيء شائع ولا حقيقة؟
4: والله اللي فهمت وعرفت انها شائعة.
3: ايش دراك انها شائعة؟
4: لانه
3: اكتشف فلان، سمعت انها اكل السمك الحليب وصار له شيء هذا.
4: اي سمعت، والله ما ادري، محدث قد جربها الحمد لله، بشرك ما جاء شيء. لا يقولون اكتشفوا انه في اكلة شعبية اعتقد في انجلترا، ما ادري اي مكان في انجلترا، لهم عشرات السنين وعلى الصبح بعد،
3: ايوه،
4: فيها سمك وفيها حليب،
3: الأمور طيبة،
4: والأمور طيبة.
3: أجل دي شائعة،
4: هذه شائعة.
3: والحديث اليوم يا كرام عن الشائعات الطبية. هي شائعة بشكل عام شيء مذموم ويعني قبيح شرعا، ويعني خلنا نقول عقلا، لكن شائعة طبية عاد ندخل في متاهات عويصة وإشكاليات كبيرة. إذن حلقتنا يا كرام وهذا الصباح نتحدث فيه عن الشائعات الطبية، أخطارها، أثارها، إيش أسبابها، هل بالفعل ممكن ما يحصل لشخص ما لا يمكن أن يحصل لباقي الناس، أو أنه تجربة شخصية نستطيع أن نعممها، أو أنه الأخبار من فين نستقي مصادرها، خصوصا الأخبار الطبية، هل نأخذها من المجالس أو نأخذها من الإنترنت أو نأخذها من الأطباء أو من غيرهم أو من أصحاب التجارب. كل هالأفكار وأكثر ممكن نتناولها ونتطرق إليها في حلقة اليوم.
4: أي نعم، بإذن الله يا خالد ومستمعينا الأعزاء، نحن سنتحدث معكم كما ذكر زميلي عن الشائعات الطبية، عن الخرافات الطبية، عن الهبد الطبي. سنتحدث معكم عن المعلومات الكثيرة. الآن أصبح كل واحد يقدر يطلع له نظام طبي، نظام تغذوي خاص فيه، يقدر يفتي في هالموضوع. طبعا أكيد الحمد لله عندنا هنا في أنظمة صارمة، وفي غرامات، وفي إيقاف، وفي سحب رخصة، وفي، لكن أتكلم عن يمكن يجيك الخبر في مجلس يجيك من تجربة واحد، تجربة شخصية، يجيك من موقع أجنبي، يجيك من شخص من حساب وهمي، وتجد معه كم وجيش يتابعونه، يجيك من مشهور من دولة أخرى ربما لا يخضع إلى الأنظمة في الدولة التي أنت فيها. فالحقيقة والأنظمة الطبية والأنظمة الغذائية صايرة يعني تتجدد، وزي ما أنت عارف يعني الطب مدارس يعني وكل يوم هو في تحديث، وكل يوم في شيء جديد، وكل يوم في معلومة، وكل يوم في دراسة. فكيف نعرف، وزي ما قال خالد، من وين نأخذ المعلومات؟ هل نكتفي فقط بالمعلومات من المصادر الموثوقة وهذا الصح، أو أنه أيضا ليش لا ما نسمع اجتهاد من هنا ومن هنا ويمكن تمشي، يمكن
3: إذا ما ضرت ما إذا ما نفعت ما ضرت
4: يقولون بعض. إن شاء الله سنتحدث معكم عن هذا الموضوع، شاركونا عن تجاربكم، عن آرائكم، وعن سؤال الحلقة اللي يقول يا خالد:
3: كيف تتأكد عادة يعني من صحة المعلومات الطبية قبل تطبيقها أو نقلها أو نشرها؟ شاركونا يا كرام وحياكم الرحمن.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
7: بسم الله الذي لا يضر،
6: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات فلم يضره شيء.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
8: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هل كنت يا أيها الكريم وأيتها الكريمة سبب في يوم الأيام في نشر معلومة خاطئة، معلومة طبية؟ كيف تصرفت مع الموضوع؟ كيف تداركت الأمر بعد أن علمت خطأها؟ هل صححت؟ هل بلغت من أرسلت إليهم أنها خاطئة؟ وهذا يحصل كثير في مجموعات الواتساب، هو في الأساس يأتي من حرص، هذا من جهة وحب للخير، ومن جهة أخرى يأتي من ناحية حب يعني تمصدر وحب يعني أن تكون أنت الذي تأتي بالمعلومة. صح. ولو فتشنا يا ما نقع أحيانا في هل خطأ يعني، وإن كان في بعض الأحيان أخطاء يسيرة، لكن المشكلة أنه مو كل مرة تسلم الجرة، هناك أخطاء قد يكون لها يعني تبعات خطيرة ومعلومات طبية خاطئة وتشيعها أنت بين الناس وتأتي بكوارث لا قدر الله.
4: نعم فعلا، والحقيقة وأنا أسمع يمكن قبل قليل الدعاء اللي يعني طلع زميلنا سعد الله يعطيه العافية، وذكرت فعلا يعني وش الأدوية الحقيقية، وذكرت فكرة أيضا فكرة الفرق بين الشفاء والدواء والعلاج، وأن الشفاء هو بيد الله سبحانه وبحمده بالدرجة الأولى، وهذه فعلا الأدوية الحقيقية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وأن ترقي نفسك بما ورد في الكتاب والسنة، وأن تتبع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بالدرجة الأولى، وأيضا لا يتعارض مع فعل الأسباب والأدوية التي توصل إليها العلم وتوصل إليها البشرية في هذا، من دون أن يعني تدخل في أشياء. إحنا لابد أول شيء يعني أول شيء لابد نعرف إيش الطب ونحترم الطب، يعني ترى دائما دائما في كل التراتيب التي تصدر بمختلفها عن مسألة الوظائف البشرية، غالبا غالبا رقم واحد ينالها مرتبة الطبيب دائما، هي
3: كمنزلة وكمكان
4: إيه هي هي وظيفة نبيلة جدا، راقية جدا على مر التاريخ بالمناسبة، وفكرة أنك تساعد إنسان وتنقذ أرواح وتطور وحتى في جانب أيضا الحفاظ على البشرية بشكل عام. عندما نتحدث عن الأوبئة أو عن أشياء كثيرة، فنحن نتحدث عن مهنة نبيلة جدا وعظيمة جدا، فعلى الأقل شوية نحترمها. طيب،
3: لا مو بشوي، لابد أن نحترمها.
4: يعني خليني أقول لك يعني
3: فهمت عليك.
4: كأقل القليل كأقل القليل يعني من احترامها، إنما يعني ما ندخل كذا نتفلسف ونجيب من رؤوسنا، لمجرد أن الواحد جرب طريقة 15 يوم ولا 20 يوم فضبطت معه، فقال يا جماعة الخير توكعوا على الله سووها. هذا يعني هذا تعدي صارخ على التخصص.
3: وممكن من يستمع لنا من الأطباء والطبيبات والمهتمين بهذا المجال يعني يعطونا فكرة عن كيف الأساس موضوع التجارب التي تحصل والأمور العلمية التي تحصل قبل أن ينزل الدواء للناس، والسلسلة الطويلة التي يمر بها من اختبارات، وفي كثير من البلدان اللي تكون فيها صرامة ودقة وموثوقية عالية، لأنه في الأخير هذه أرواح.
4: صح.
3: طبعا سيأتي من يدخل في موضوع نظرية المؤامرة وشغل والعالم يستهدفونك.
4: صح.
3: ويقصدونك.
4: صح.
3: لكن بشكل عام مثل ما ذكر سلطان، الاحترام، الجهد النبيل العظيم. صح. الذي يبذل في الارتقاء بحياة البشرية والحفاظ عليها.
4: ذكرتني يوم تقول يعني وش الإجراءات اللي مرون فيها. أنا أذكر كنت أستشير صديقنا الدكتور عبد الله مشاري.
3: ايه.
4: الله يصبحه بالخير، عن إجراء طبي معين، فمن ضمن الكلام اللي قاله لي انه قال بس ترى يعني هذه الدراسات عليه لسه ما كملت 10 سنين.
3: لسه
4: يقول لسه ما كملت 10 سنين، فيعني الى الان ما ندري. وبعدين انا قلت تم كلام، اي والله كلام صح. طيب الحين ما ندري اللي يعني اللي سووا هذا الاجراء الطبي الجديد في عالم الطب، طيب بعد 20 سنه ايش بيصير له؟ طيب بعد 30 سنه، طيب ايش وضعه مع امراض الشيخوخه؟ طيب ايش وضعه اذا انجب وكبروا الابناء؟ هل ياثر على الابناء وعلى جيناتهم؟
3: يسمونها دراسات ممتده.
4: قعدت افكر، اي والله حتى 10 سنين يعني في اجراء طبي كبير قليله، فما بالك بشخص يعني طلع لك كذا في
3: من جد. واذا انتم يا كرام، وش الابرز شائعه سمعتوها كذا غريبه عجيبه وتحققتوا من كذبها وعدم صحتها؟ شاركونا على 011-405-2999.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
10: الحج

0: خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
1: قال بعض أهل العلم: الخادم متى علم أن مخدومه مطلع عليه كان أحرص على العمل وأكثر التذاذا به وأقل نفرة عنه، وكان اجتهاده في أداء الطاعات وفي الاحتراز عن المحظورات أشد. فلهذه الوجوه أتبع الله تعالى الأمر بالحج والنهي عن الرفث والفسوق والجدال بقوله: وما تفعل من خير يعلمه الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شكرا لأبي معاذ الزميل أحمد الشدي. يا كرام، أظهرت دراسة منشورة في مجلة ساينس أن الأخبار الكاذبة تنتشر عبر وسائل التواصل بسرعة أكبر من الأخبار الصحيحة، وأن احتمال إعادة نشر المعلومات الخاطئة يفوق الصحيحة بشكل ملحوظ. كما وجدت دراسة علمية منشورة في BMJ أن المعلومات الصحية المضللة أو المضللة عبر الإنترنت تؤثر على قرارات المرضى بشأن العلاج واللقاحات والفحوصات الطبية. وخلال جائحة COVID-19 تحدثت منظمة الصحة العالمية عن ظاهرة اسمها الوباء المعلوماتي، أي أن انتشار كم هائل من المعلومات الصحيحة والخاطئة معا هذا يجعل الوصول إلى الحقيقة أكثر صعوبة. وهذه الإشكالية التي نقول دائما نرجع لأهل العلم ونسأل، في كثير من الأحيان ترى الإنترنت لا يغني، لأنه إذا انتشرت معلومات الخاطئة جنبا إلى جنب المعلومات الصحيحة بشكل كبير جدا، ما تعرف وش الصح من الخطأ، وش الصواب من الكذب. وهذه الإشكاليات التي تحصل في هذا العصر.
5: نعم، أي والله، مسألة الإفتاء الطبي هذا يعني اللي كثير من الناس يأخذ راحته فيها، هو ما يدري أنه قد تعرض يعني صحة شخص للخطر، بل قد تعرض حياته للخطر. وبعدين ماذا لو امتدت هذه الشائعة إلى إلى إلى غيره، لو راح ونشرها في بيته؟ وفي بعض الناس سبحان الله يعني سهل جدا إنك يعني بصراحة سهل جدا إنك تلعب في عقله، سهل جدا إنه يقتنع ويروح يطبق، يعني ما عنده أي مشكلة، ما كأن يعني صحته بريال، يعني ما يعني ما بجرب على قولتك، يعني ما راح أخسر شيء. طيب جرب أنت، يعني هذه أعضاء حيوية، طيب كلى، كبد،
4: كمان لابد أن أضاف الحسبان أن جسدك أمانة،
5: صح،
4: ليس لك.
5: أي والله فعلا، هذه أنت مستأمن على هذا. ومثل ما ذكرنا يعني في موقف الصديق، أنه يعني الناس جالسين يشتغلون سنين عشان يحاولون يتأكدون يثبتون هذا ما عليه أضرار وما عليه. طبعا احنا نتكلم عن الإجراءات الطبية الكبيرة، ولا بعض الأحيان تجي بعض الأوبئة اللي محتاجة منهم قرارات سريعة ومحتاجة منهم عمل سريع، ولكن احنا نتحدث في الشيء المعتاد، الشيء اللي يعني يبنون عليه تاريخ صحي وإجراءات وأشياء تتطور وتتحدث من بعدها. فالاهتمام بهذا الموضوع صراحة، وخصوصا عند كبار السن، خصوصا عند كبار السن، ينبغي علينا الصراحة وإحنا مقصرين في هذا الموضوع إن نشوف وش يناظرون في الجوالات بصراحة. يعني نشوف الآن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة ترى ذكية جدا إلى حد الخبث بصراحة. يعني الآن أنا أشوف الخوارزمية اللي في جوالي، لو أفتح جوالك يا خالد بلقى المقاطع فيها نوع اختلاف، في أشياء مشتركة كلنا شفناها، ولكن في أشياء هو عارف. كذلك هو يعرف بحكم الإيميل، بحكم أشياء كثيرة، هو يعرف أنه الشخص اللي يستخدمه كبير سن، فيطلع له المقاطع التي تستهدف كبار السن. والعجيب أنه أغربها خرافات، أغلبها خرافات. ودائما لما تجي تسولف مع كبير السن تستغرب أنه عنده يعني
4: معلومات غريبة،
5: المعلومة يقول لك ما دريت عن القرار الفلاني، يقول صدر القرار الفلاني، يقول والله ما صدر، وين قريتها؟ في واس أو قريتها في
4: يا أخي. ثم أن هناك ما أدري هو شخص ولا مجموعة أشخاص ما يخافون الله عز وجل، تخصصهم يحبكون يعني فتاوى طبية وفيها قصة وفيها أسماء أطباء
5: طبعاً،
4: وفيها تجربة وكذا كلام طويل مرتب
5: منمق،
4: ويضغط إرسال يرسلها لشخص، بس يوصل ذا الآدمي يرسلها، تعرف الشبكة دي اللي تنتشر، كل واحد يرسل الاثنين، وفجأة انتشرت معلومة أساسها إنسان فاضي يعني همه الوحيد أن يختلق كذبات، نسأل الله العافية والسلامة. يا أخي والله
5: يحصل مشاهدات،
4: مشاهدات أو أنه يرضي مدري شيء معين في داخله، الله المستعان. خلنا نسمع علاء نشوف إيش رأيه. علاء السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير والسرور والسعادة إن شاء الله.
4: يا صباح الرضا والنور.
5: أهلا وسهلا، حياك الله،
4: تفضل يا عم.
2: وكل يوم وكل يوم في تقدم إن شاء الله بإذن الله.
5: الله يرضى عليك يا حبيبي.
4: آمين أجمعين.
2: طيب أنا يعني عندي أشتغل على مقولة بتقول التجربة يعني اسأل مجرب ولا تسأل طبيب.
5: حلو
2: حلو. دي يعني برضو في في في سياق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. كنا زمان واحنا صغيرين لما طفل يجي له الكحة فيقوموا يعملوا، عارف حضرتك لما بتيجي خارج من مطعم البخاري مش فيه بخاخ كده عطر؟
5: ايه نعم، ايه كولونيا.
2: كولونيا تمام. يرشوا العطر ده على جريدة على الجريدة ويضعوه على صدر الطفل ويلبسوه الملابس بعون الله بمشيئة الله يطلع كويس ويخف من الكحة.
5: جيب
2: تمام. هذه حاجة. حاجة تانية كان مثلا المشوكة تخش في في في أصبع من الأصابع، كانوا يسوون لبخة كده بالدقيق والسكر، يجيبوا دي وسكر ومية ويحلفوها له على قطعة العجينة هذه على صباعه.
5: أيوة.
2: ويربطوها بشاش أو بقطعة قماش كده قطنية، وبعد كده يطلعوا تم تطلع العين ويطلع معاها الشوكة دي تمام.
5: أيوة.
2: فدي كانت حاجات مسلم بها تمام. لكن الآن الآن مع مع يعني مع الاي اي ومع التطور اللي احنا فيه ومع تطور الطب نفسه مع توفر الطب بجميع مجالاته،
5: أيوة.
2: يجب علينا ان نستشير.
5: حلو.
2: واحد ما ياخدش حاجه من راسه.
4: وخليني اعدل لك المقوله اللي قلتها يا علاء، هي المقوله الصحيحه. اسال مجرب ولا تنسى. ولا تنسى الطبيب، مو ولا تسأل طبيب.
2: كانوا هم كانوا يقولوها كده يعني. ولا بتسألش الطبيب، بس الواحد جرب يعني. تروح لواحد تقول له ايش سويت في الحاجة، او هو يقول لك عندك ايه، تقول له عندي كذا، يقول لك طب اعمل كذا يعني. ألام الركبة مثلا كانت عند جدتي الله يرحمها، كانت تحط زيت زيتون وتجيب قطعة صوف وبعد كده ندور عليها نجري وراها في الشارع يا جد.
4: غفر الله له ورحمها. الله يعطيك العافية على، تسلم على المشاركة الطيبة وما قصر، جزاك الله خير. أي والله، هاتولنا من هالتجارب من الأفكار في موضوع الحلقة اليوم عن الشائعات الطبية على 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: خماسيات،
6: خماسيات،
3: ورقة الامتحان.
1: أصناف الناس في الامتحانات. يتفاوت الناس في موقفهم تجاه الامتحانات بناء على شخصياتهم وتجاربهم والبيئة التي يعيشون فيها، فمنهم المتساهل المهمل، ومنهم الخائف القلق، ومنهم المستعد الواثق بنفسه. ولو نظرنا إلى كل منهم بعين فاحصة لوجدنا المتساهل غافلاً عن عاقبة إهماله، غير قادر على ضبط نفسه للجلوس بضع ساعات للدراسة. فهذا المتساهل بحاجة ماسة ليكون حازماً مع نفسه. فالحزم مع النفس مهم للتعامل مع أمور الحياة كبيرها وصغيرها. أما المتوتر القلق فينصح بالتركيز على أمرين مهمين ليخفف شعوره السلبي. أولهما التوكل على الله والثقة به وبرحمته، وأن ما أصابك من خير أو شر هو لحكمة أرادها سبحانه، وأن ما قدر لك لن يخطئك ولو اجتمع أهل الأرض لمنعه. والثاني التركيز

0: ولا في شعوره ببعض الضيق لتقصيره، لأن هذا من طبيعة النفس البشرية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل في هذه الفقرة
4: أحمد الشدي. الله يحييكم مستمعينا الأعزاء، وعدنا لكم من جديد. يمكن اتصال علاء كان يحدثنا عن ذكريات وعن تاريخ، وفعلا أول الناس كانوا ما يلامون، يعني ما فيه المعلومة ولا في تقدم طب، ويمكن أيضا هو في مدينة أو في قرية بعيد عنهم مستشفى أو كذا، فالناس يعني يشوفون الحلول البدائية. لكن الآن الوضع تغير تماما 180 درجة، لم يعد الإنسان معذورا بأن يخترع في نفسه أو في من حوله ويعرض نفسه للخطر.
3: طيب معنا متصل جديد، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير.
3: يا صباح المسرات والأنوار.
5: الله يسعدك، معك نايف البحري من جيزان.
3: يا مرحب، يا مرحب يا نايف، حياك الله.
5: الله يسعدك ويبارك فيك. والله أنتم تحرجونا بمواضيعكم الجذابة والحلوة، وتخلون الواحد يعني يكون مهتم بأن يشارك.
3: أسعدك.
5: فموضوع الشائعات الطبية هذه
3: جيد.
5: الله يسعدكم الله يسعدكم، أقل سالم من غانم، وكل عام طيبين.
3: أنتم بخير وصحة.
5: الله يسعدكم ويبارك فيكم إن شاء الله. وأنا أشكرك يا خالد المصري على التغطية اللي سويتها في الحج هذا العام، صراحة كانت تغطية جبارة.
3: الله
5: أنت وزملائكم جميعا حتى بداية القرآن.
3: الله يرضى عليك، سلمك الله.
5: إيه نعم، من لا أشكر الناس لا أشكر الله. فبخصوص الموضوع الإشاعات الطبية، يعني الحمد لله نحن الآن في المملكة العربية السعودية مع وزارة الصحة ومع التنظيم اللي يعملون، ومع المخالفات التي تصدر لمن يعني يسوي أشياء يعني أو يصرح بأشياء غير صحيحة أنه يخالف، وهذا شيء طيب. يعني أما كان زمان، يعني أنا أذكر إذا واحد حصل له يعني أحد الجروح في صدره أو في يديه، كان يعطونه معجون أسنان.
3: معجون أسنان.
5: حلو. والله أنا أذكره، أنا واحد منهم، أنا واحد منهم راح تركته يعني. وما نعرف إحنا في عندي والدين الله يعطيهم العافية، من كان حي ومن كان ميت فالله يرحمه يسكنه في ساحة جناته. فكان نعم، فكان يعطوني إذا احترقت في يدي أو في أي مكان في الجسم، كان يعطوني شو اسمه، لا إله إلا الله،
3: معجون أسنان.
5: معجون أسنان. فأنا كنت ما أعرف هذا المعلومة.
3: سبق وسألت ليش يعني؟
5: أه؟
3: أقول سبق وتسألت ليش أو سألتهم؟
5: يقول عشان أخف الألم. معجون أسنان تعرف في مادة كذا يعني حارز بعض الأحيان، بالعكس بل كان يزيد يعني. إيه؟ وكان يعطون إيه نعم. فكنت هذه ما أنساها والله، هذه من الأشياء بعد ما كبرت وكذا وأسأل عنها، قال طريقة خاطئة، المفروض إنه يعني يكون الجرح مكشوف أو يكون طبعا السلامة ما يتعرض لهواء كثير، يعني بعد ما سألنا وكذا. إيه فالحمد لله هذه من الأشياء اللي ما كنت أنساها وعالقة في الذهن إلى يومك هذا يعني.
3: صح، سبحان الله. نعم يصير. جزاك الله خير على مشاركتنا التجربة يا نايف، وما قصرت، بارك الله فيك. ومثل ما ذكر نايف، أحيانا بعض الأمور لا نعلم لماذا نفعلها، يعني في قصة تلك المرأة التي تضع السمكة في المقلاة وقد قصت رأسها وذيلها، فسألها زوجها لماذا، فقالت والله ما أدري، أمي كانت تفعل هذا. سألت أمها تقول والله أمي، ورجعنا في الأخير إلى أنه أحد الجدات كان القدر صغيرة ولا تستطيع أن تدخل السمكة فيها كاملة، فتضطر لقص الذيل والرأس. فهذا جانب يسير، نتكلم عن الجوانب الطبية التي ممكن يكون فيها نوع خطر ونوع تأثير ومضاعفات. أنتم يا كرام كيف تتأكدون عادة من صحة المعلومات الطبية قبل تطبيقها أو نشرها؟ على 011-405-2999، لكن بعد أبو فهد
4: إن شاء الله.
3: أيوه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa.

0: الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية مع صاحب الصولة والجولة زميل الإعلامي نافي حربي. أبو فهد السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ خالد، أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج؟
5: يا الله يحييك أبو فهد،
4: أعطيتني حماس يوم قلت صولة وجولة، ذي خليتني خلاص.
5: اي والله
3: خلاص هذه تعتمد صولة وجولة.
5: يلا نعم. صلبنا وجلبنا.
3: يلا نقرأ العناوين بسم الله. خادم الحرمين ولي العهد يشكران وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى ونجاح الحج.
5: رؤساء بعثات الحج يشيدون بنجاح الموسم ويؤكدون أن التخطيط المبكر وجودة الخدمات وراء التميز.
3: بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة من بل 9 مارس آخر موعد للتأشيرات.
5: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف يحتفي بضيوف برنامج خادم الحرمين.
3: سلمان للإغاثة يختتم مشروع سمع السعودية في تركيا.
5: لخفض التكدس المروري بدء تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة في الرياض.
3: ثلث السيارات المستأجرة من المطارات.
5: القطاع الصحي السعودي نموذج رقمي قائم على الابتكار.
3: دراسة تكشف مفاجأة صحية. عصير الجوافة سلاح طبيعي لمكافحة الأنيميا.
5: العشاء المبكر الأفضل لصحة القلب والدماغ.
3: ماذا يحدث لجسمك عند المشي بعد تناول الطعام؟
5: وأخيرا 7 أسباب خفية تسرق إنتاجيتك يوميا.
3: طيب نبدأ بأول أخبار.
4: خبرنا الأول، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بقيتي من شكر جوابيتين لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بمناسبة الثاني بعيد الأضحى ونجاح موسم الحج. وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالجهود الأمنية والصحية والتنظيمية والخدمية التي أسهمت في تمكين أكثر من 1,700,000 حاج من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، ثمنا تفاني جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. كما أكد سمو ولي العهد أن نجاح الموسم تحقق بفضل الله ثم برعاية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والتنفيذ الدقيق لخطط الحج والمتابعة الشاملة من الجهات المعنية. سائل الله قبول حج الحجاج والتوفيق لمواصلة خدمة ضيوف الرحمن.
5: طيب ناخذ خبر رؤساء بعثات الحج.
4: نعم، هنا شدد عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على أن موسم الحج شهد نجاحا مميزا، مؤكدين أن الموسم اتسم بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط التشغيلية وأن التخطيط المبكر والتنفيذ الدقيق من مختلف الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا النجاح.
3: طيب الخبر التالي عن بدء دخول المعتمرين إلى مكة المكرمة.
4: نعم، بدأت وزارة الحج والعمرة الاثنين السماح بدخول المعتمرين إلى مكة المكرمة وأصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك إذانا بانطلاق موسم العمرة للعام 1448 الذي يمتد لمدة 10 أشهر وفق التقويم الزمني المعتمد للموسم. ووضحت الوزارة أن أصدار تأشيرات العمرة ودخول المعتمرين إلى المملكة بدأ في 14 للحجة 1447 الموافق 31 مايو 2026، فيما انطلق إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق نسك ودخول المعتمرين لمكة المكرمة اعتبارا من 15 ذي الحجة الموافق الأول من يوليو. يعني ما أن ينتهي موسم إلا وتبدأ المملكة ولله الحمد بالموسم الآخر.
5: الحمد لله. مركز الملك سلمان لإغاثة ومشروع سمع السعودية.
4: نعم، سمع السعودية. اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والعمل الإنسانية مشروع سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي في مدن أو في يعني تقريبا تتحدث عن عدد من المدن في جمهورية تركيا المقام خلال الفترة الماضية بمشاركة عدد من المتطوعين من مختلف التخصصات الطبية. وقدم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة خدمة أو خدمات تخطيط السمع وقياس القوالب السمعية وبرمجة المعينات السمعية وتوزيعها المستفيدين البالغ عددهم 371 فرد، ويأتي ذلك في إطار البرامج الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان.
3: نعم، استبشر الناس في الرياض البارحة بخبر تطبيق مبادرة ساعات العمل مرنة.
4: نعم، يمكن اللي الآن سياراتهم يسمعوننا وهم أكيد سعداء، يمكن الزحمة على مدري هو بدأ يعني التطبيق، لكن بتخف الزحمة أكيد تدريجيا. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مناطق أعمال بالعاصمة اعتبارا من 2 يونيو 2026 بهدف رفع كفاءة التنقل وتحسين سلبية الحركة المرورية. تشمل المبادرة أكثر من 50 جهة في عدد من المواقع. أهداف ومزايا يعني هذه المبادرة، تسهم المبادرة في منح الموظفين مرونة أكبر لاختيار أوقات الدوام بما يعزز تجربة العمل ويرفع كفاءة التنقل ويدعم تطوير بيئة حضرية يعني مستدامة. الفئات يعني أو الجهات الخاضعة للنظام الخدمة المدنية من الساعة 5:30 إلى 9:30، الجهات الحكومية الخاضعة لنظام العمل من 7 إلى 11 مساء، وبيكون إن شاء الله لها تأثير واضح أكيد على الزحف.
3: حاليا في جهات معينة ولا؟
4: هم جهات طبعا وزارة الصحة والتعليم ما هي فيها.
3: طيب متى آخر مرة استأجرت سيارة من المطار أبو فهد؟
4: والله أنا كل سفرة أسافر فيها لازم أستأجر سيارة. الناس اللي أرى أن السيارة المستأجرة أقل تكلفة من أخذ التكاسي أو التطبيقات، خاصة لما يكون معك شنطتك أغراضك معك أسرتك، يعني الحمد لله يعني السيارة متوفرة وموجودة، التعامل معها جيد، المواقف موجودة. هنا كشفت الهيئة العامة للتنقل أن قطاع تأجير السيارات في المملكة سجل أكثر من 12 مليون عقد تأجير، منها 28 عبر المطارات، في مؤشر عن تنامي الطلب مدفوعا بارتفاع السفر والسياحة. أوضحت الهيئة أن القطاع يضم أكثر من 750 شركة مرخصة وما يزيد عن 3000 مكتب تأجير في مختلف مناطق المملكة، فيما تجاوز حجم الأسطول العامل 320 ألف مركبة، وسجلت عقود التأجير نمو بنسبة 12% مقارنة بالفترات السابقة بالتزامن مع زيادة أعداد المسافرين والزوار والتوسع في الوجهات السياحية والفعاليات الكبرى. لكن لا تنسى تراجية تأجير السيارة، ترى فيها أحيانا تحمل نسبة تحمل بالتأمين، في أشياء ترى لازم الواحد إذا صار أنا مع الوقت عرفت أن التأجير يحتاج أنك تكون عندك فطنة ومعرفة بالنظام حتى أنك تأخذ السيارة ما تكلف عليك، لا سمح الله تصورها قبل من جميع الجهات حتى لا يكون هناك أي خلاف بينك وبين المكتب.
5: أي والله فعلا. طيب عندنا أيضا القطاع الصحي السعودي نموذج رقمي مبتكر.
4: نعم، شفناه ما شاء الله في الحج كيف نجح القطاع الصحي نجاح باهر، وهنا تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها في الابتكار الصحي عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات الطبية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى رفع جودة الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسجل القطاع الصحي إنجازات بارزة، من أبرزها توسع خدمة مستشفى الصحة الافتراضي المرتبط ب 242 مستشفى بطاقة استيعابية تتجاوز 597 ألف مستفيد، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية مثل الطبيب الافتراضي والمدرب الصحي الذكي. وشهد ملتقى الصحة العالمي عام 2025 الإعلان عن استثمارات كبيرة جدا في مجال الجراحة الروبوتية، روبوتات اللي هي استخدامها توسع استخدام أنظمة متقدمة في عدد من المستشفيات السعودية، وهذا أسهم في رفع دقة العمليات وتقليل المضاعفات وتسريع تعافي المرضى. فأول لما تجي تدخل غرفة العمليات يقول لك ترى اللي بيجري لك المقابلة الريبوت.
3: والله شيء جديد بالنسبة لنا، لكن قد يكون هو المستقبل. نعم،
4: لا وناجح، وشفنا مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث يعني أجرى عدد من العمليات للقلب وغيرها وكانت ناجحة.
3: طيب ماذا يحدث لجسمك عند المشي بعد تناول الطعام؟
4: هذا يقول كشفت دراسة نشرتها يعني إحدى الدوريات أن تناول الخبر ناش عنيش عن
3: المشي بعد الأكل، بعضهم يقولون ما يصلح.
4: نعم، كشفت دراسة أجرتها جامعة نورث الأمريكية أن التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل يسهم في تحسين جودة النوم وخفض مؤشرات مرتبطة بمخاطر القلب. شملت الدراسة 39 مشارك تتراوح أعمارهم من 36 إلى 75 عاما على مدى 7 أسابيع، حيث أظهرت النتائج لدى من تناول العشاء مبكرا انخفاض معدل ضربات القلب أثناء النوم وتراجع ضغط الدم الانبساطي بنسبة 3.5% وتحسن استجابة الجسم للسكر وأفراز الأنسولين، كما سجلت الدراسة انخفاض هرمون التوتر الليلي بنسبة 12%، وهذا يعزز الاستقرار الهرموني وجودة النوم. أهلنا الأولين تراهم يتعشون بعد المغرب،
3: هذا هو،
4: ويأكلون بعد المغرب، ما تجي صلاة العشاء يصلي العشاء ويروح ينام ويريح، لأن عنده عمل بكرة وعنده ارتباط، فما صحتهم جيدة كانت.
5: أي والله
4: نشوف خبرنا الأخير عن انخفاض ال
3: على السريع.
4: أظن أعطيتك خبر مختلف عن اللي طلب.
3: خبرك رهيب.
5: الإنتاجية،
4: خلنا نأخذ خبر الإنتاجية.
3: يلا
4: دائما نسمع بعض الناس يقولوا الإنتاجية قلت، أنا ما عاد عندي حماس، أشياء كثيرة نسمعها. يشعر كثير من الأشخاص بقلة الإنتاجية وصعوبة إنجاز المهام المطلوبة، وهذا يعكس سلبا على الأداء اليومي، يؤدي إلى الإحباط، تأخر الإنجاز. أكد مختصون أن هذا الشعور غالبا ما يرتبط بعدد من العوامل النفسية التنظيمية. بنأخذها على السريع. تشير البيانات إلى أن تعدد المهام في الوقت نفسه يعد من أبرز أسباب انخفاض الإنتاجية، غياب الأولويات، وهذا يسهم عدم تحديد الأولويات وفقدان البوصلة والاتجاه في تشتيت الجهود، ويجعل الفرد غير قادر على التركيز على الأهداف. الطاقة والحافز، يؤدي انخفاض مستوى الطاقة وانعدام الحافز إلى تراجع الأداء والإنتاجية، خاصة مع الضغوط النفسية والإرهاق. المثالية المفرطة، وهذه نقطة مهمة، تعد المثالية المفرطة في العمل من العوامل التي تعيق الإنجاز، تدفع البعض إلى استهلاك وقت أطول في تفاصيل غير ضرورية، وهذا يؤخر إتمام المهام ويقلل من الكفاءة. وأخيرا دوامة الإحباط، يحذر مختصون من أن استمرار هذه العوامل قد يدخل الفرد في دائرة الإحباط والسلبية، تبدأ بتراجع الإنتاجية وتنتهي بتأخر الإنجاز وزيادة الضغوط النفسية، ومما يستدعي معالجة الأسباب وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر سعي. اشتغل على قد طاقتك.
3: صح.
4: أحيانا في شيء يسمونه الاحتراق الوظيفي، لا تحرق نفسك وظيفيا وتشتغل على الزملاء وتأخذ العمل عنه، وفي النهاية تقول والله أنا العمل كله على ظهري والموظفين الباقيين ما يشتغلون
3: وما حد يقدر. أنت مشكلة، أنت خلقت مشكلتك بنفسك. يداك أوكت وفوك نفخ كما يقول المثل. شكرا لك أبا فهد على هالجولة الطيبة الجميلة.
4: يا شكرا أنت مطياب والمستمعين، ونلتقيكم في الغد.
5: ما يرضى عليك أبو فهد، شكرا جزيلا.
3: فمن له.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة، عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك. حياة صحية.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعطيكم معلومة خطيرة وعجيبة في نفس الوقت. في بعض الناس يقول أنا تعودت على غذاء معين، أنا أعرف أنه غير صحي، تعودت على الحلى أو المعجنات أو الوجبات السريعة أو الشوكولاتات أو القهوة السوداء أو غيرها، يقول أنا عارف أن الإكثار من هذه الأغذية أو المشروبات أنا عارف أنها ضارة، لكن بصراحة ما استطعت أتركها. ويمكن النساء يمكن أكثر من الرجال في التعود على الشوكولاتات والحلويات. ما هو السبب؟ السبب عجيب جدا، لكن أساسه هو العادة السلبية، العادة الغذائية السيئة. العادة الغذائية السيئة ما انبنت يوم وليلة، بل من خلال شيء عجيب جدا نسميه إبيجينيتيك أو ما فوق الوراثة. ما هو المقصود بهذا؟ الوراثة نرمز لها بالجينات، وخلنا نقول داخلها شيء يسمى الدي ان اي، وهذا دائما أضرب مثاله ب الهاتف أو الجوال. هو عبارة عن دوائر إلكترونية معينة وشاشة وبطارية، هذه تسمى هاردوير، يسمونها الفنيين هاردوير. ما أستطيع أستفيد من جوالي إذا ما كان فيه برامج. البرامج يسمونها الفنيين السوفتوير، وهذه البرامج والتطبيقات إذا حملت على هذا الهاردوير يكون جوال ممكن أستفيد منه. فهذا الشخص يحمل ألعاب في جواله، وهذا الشخص حمل أدعية، وهذا الشخص حمل مثلا معلومات صحية، فكل واحد وحسب ما برمج جواله من البرامج والتطبيقات المختلفة. هذا الأساس أو يسمى الهاردوير في الجوال، هذه هي الدي إن إيه، هذه هي أساس الوراثة، ولا تتغير أبدا عند الإنسان. ولكن التطبيقات هي التي برمجت هذا الجهاز ليكون مناسب لهذا الشخص أو يحقق رغباته، وهذا يسمى السوفتوير. هذه البرمجة هي العادات السيئة أو العادات الجيدة. فإذا الإنسان تعود على أغذية سيئة وضارة، خلنا نقول السكريات أو الوجبات السريعة أو المشروبات الطاقة أو أي غذاء أو الحلى أو الكاكاو، تعود عليها، للأسف ستبرمج جيناتك إلى أن تكون مدمنة هذه الجينات لهذا الغذاء الضار الذي تستمر عليه. وما يكفي هذا الكلام، وستكون هذه الجينات أضعف مناعيا للوقاية من الأمراض، وللأسف هؤلاء الناس سيصابون بالأمراض بسبب هذه البرمجة الضارة، البرمجة السلبية. وفي المقابل عندما نتناول أغذية صحية وجيدة ومفيدة من الأغذية الطازجة التي خلقها الله عز وجل، فإنها ستبرمج جيناتنا على تناول الأغذية المفيدة المناسبة، وستكون حامية بإذن الله للوقاية من الأمراض. وسبب آخر يجعل الناس يدمنون الأغذية الضارة، بكتيريا ضارة تعيش في الأمعاء لأنها تعودت على هذا السكريات وعلى الحلى وعلى الشوكولاتات وعلى الكافيين، فتكبر تكبر تكبر وتسيطر وتكون هي القوة، ولكن للأسف ستدمر صحة الإنسان، تسبب الغازات، تسبب المشاكل وتضعف المناعة. والطريقة سهلة جدا للقضاء على هذه البكتيريا الضارة، فقط أحرمها من هذه السكريات والأغذية التي تعودت عليها لمدة 3 أو 4 أسابيع فقط، تموت هذه البكتيريا وتنتهي. ثم أدخل الأغذية المفيدة مثل الزبادي، مثل السلطات أو الخضار أو مضادات الأكسدة، الأغذية المفيدة بشكل عام، بهذا نميت البكتيريا النافعة التي تعينني على صحتي وتزيد الوقاية من الأمراض. وهذا هو الشيء الصحيح الذي نريد أن نتعاون عليه، تعديل نمط الحياة للمحافظة على الصحة. أتمنى لكم الصحة والعافية، وألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: حياة صحية مع الدكتور عبد العزيز العثمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام في هذا الصباح وهذه المسيرة التي تمتد من 6:30 إلى 8:30. نرافقكم اليوم متحدثين عن الشائعات الطبية. إيش الشائعة الطبية اللي وقعت خلنا نقول في فخها، أو حتى انتبهت لها وحذرت منها ونشرت الوعي حيالها؟ وخلنا نسأل أساسا، لماذا تنتشر الشائعات الطبية دون غيرها؟ في بعض الأسباب اللي ممكن تكون كذا، إذا فكرنا بشكل سريع، خوف من المرض، في خوف معين من المرض، فيلا أي شيء طرف علم عن علاج أو كذا، وإن قلت كيسه أحدهم فمباشرة يتم تناقله. الثقة مثل ما تفضلت بالمشاهير بالمؤثرين، وهذول قد يقعون في خلنا نقول تلاعب أو بدون قصد في نشر الشائعة، ثقة على من مثلا دفع لهم مبلغ معين، أو حتى ثقة بمن نقلوا عنه. أحيانا الدراسات العلمية أنت تقرأها تعتقد أنها مفصل عليك، وهي لشيء مختلف في سياق آخر لفئة معينة، غير موضوع العناوين الرهيبة اللي تجذب الإنسان والصياغات كما ذكرنا. فهذه يعني أحد يعني مجموعة من الأسباب التي تساعد في نشر الشائعة الطبية بسرعة. نروح لراكان.
5: معنا راكان، السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. يا مرحبا،
5: يا أهلا وسهلا، حياك الله ركا.
7: جزاكم خير ويوفقكم دنيا وأخرى.
3: آمين. أنتوا
7: جميع العاملين معك
5: وياك والسامعين. يا أهلا وسهلا. الله يسعدكم. الله يرضى عليك. يا راكان، وش تقول؟
7: والله الله يحفظك. علاج لزغة العقرب والحية. طبعا ثلاث علاجات كلها معروفة 100%. أولها وأعظمها وقد أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لما قرأ سورة الفاتح.
3: نعم.
7: فلزغة العقرب أو الحية أو الأشياء السامة على طول اقرأ سورة الفاتح. لأن سورة الفاتحة تخرج السم 100%، يعني ما يحتاج هذه، لا يحتاج تجربة، لأنها أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فعلها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأ على الكافر ونفث، أخرج الله سبحانه وتعالى السم، وقام سيد القوم اللي هو كافر، أنا كافرا أيضا، قام كأنما نشط من عقال، في رواية قال ليس به قلب، يعني قام ما فيه أي شيء. والعلاج الثاني وهو أيضا مجرب ومعروف، يوضع على اللدغة تمر، وسبحان الله التمر يمتص السم. وأيضا علاج ثالث يوضع على مكان اللدغة البصل، البصل ويمتص السم، يمتص بإذن الله سبحانه وتعالى السم.
3: طيب.
7: والله يجزاكم خير ويسعدكم ويوفقكم بالدنيا والآخرة.
5: آمين. الله يجزاك خير، والله يشفي كل مريض، والله يكفينا شر هاللدغات وهالأمور. وخلنا نقول أن راكان الله يعطيه العافية يعني يتحدث عن ما ثبت بالتجربة وما يعني ما يمكن أن يكون يعني علاج طارئ وسريع للأشخاص اللي بعيدين عن التدخلات الطبية، بعيد عن المستشفى، بعيد عن يعني في في في البر، في في طلعة بعيدة، في مكان مثلا ما فيه اتصالات أو ما يستطيع أن يصله الإسعاف أو بعيد عن المنشآت الصحية، ممكن أنه يعني يأخذ بعض الأشياء اللي خلنا أقول لك تواترت بشكل كبير أنها يعني فيها فائدة وفيها إنقاذ لمثل هالمواقف. طبعا لا أقصد فيها الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وإنما أقصد التجارب البشرية التي ذكرها في آخر حديثه.
3: ومع ذلك
5: أكيد بعدين حتى لو سواها الإجراء لازم بعده يروح المستشفى.
3: تقرأ
5: أكيد
3: الفاتحة وما تواتر على قولتك من تجارب الناس تروح المستشفى.
5: وأكيد أكيد لابد أنك تروح المستشفى. الحقيقة أنه فكرة تجارب الناس وما ثبت بالتجربة يعني خليني أقول لك فيه جانب يعني ممكن الإنسان أنه يعمله، وفي جانب لا ما يصلح انك تعمله لانه يخالف ما قد يصل الى حقائق طبيه.
3: من اللي يحدد يعني يخالف او ما يخالف؟
5: الحقائق الطبيه، الشيء اللي خلاص ثبت رسميا عند اهل الطب انه لا هذا يعني شوف في اشياء يعني شو اقول لك، في اشياء ما في مشكله تسويها، يعني هو في نطاق ما يسمونه غير ثابت علميا او غير ثابت طبيا. واضح؟ يعني مثلا اعطيك موضوع، مثلا من ما ثبت بالتجربه انه كثير من الناس صار له مشكله لما استحم في
3: ما دافئ مثلا،
5: لا استحم اي استحمام طيب، وبعدين خرج وتعرض الى هواء بارد او مكيف او شيء مثلا. وقرات كثيرا انه يقول والله هذا غير ثابت طبيا، انه يعني كان هو مهيئ او مناعته او في مشكله ومرض، لكن ثابت عند كثير من الناس انه والله هذه يسمونها ضربه برد او يسمونها ما ادري ايش يسمونها. فلو يعني منع نفسه من تعرض لهذا الهواء او قبل ما يطلع نشف راسه ونشف جسمه وكذا، الطب ما راح يقول له لا اوقف ليش نشف،
3: هذه وقايه خير من العلاج. إيه؟
5: ما حد راح يقول لك لا اصبر خلك مبلول لين يعني لين يثبت هذا طبيا. فاحنا نتكلم عن هذا النطاق، يعني هذا النطاق الاشياء الغير ثابته طبيا يعني يكون فيها نوع سعه.
3: طيب نروح لعمر، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا أخوان، كل عام بخير.
3: الله يحييك ويبارك فيك وانت بخير وصحة وسلام
8: أجمعين إن شاء الله. ما شاء الله على البرامج الجميلة الطيبة.
3: الله يجمل حالك.
8: لقد أفاد الإخوان قبل مني وتكلم واحد عن الحروق بمعجون الأسنان. معالجة الحروق بمعجون الأسنان يا أخواتنا، كان قديما كان معجون الأسنان يجي فيه نوع من المضاد الحيوي بالمعجون نفسه، خلاف المعجون العميج اليوم. المعجون العميج اليوم كله مغشوش وكله مضروب.
3: صلي على محمد يا حبيبي عمر. يعني ما نوصل
8: يعني نحن نقصد المادة الفعالة اللي كانت في القديم في المعجون تختلف عن المادة الفعالة في المعجون هذه الأيام.
3: طيب يعني هذا رأيي، يعني شكرا لك على طرحه. لكن عمر إيش أبرز، أو خلنا نقول نسألك سؤال الحلقة، كيف تتصرف مع الشائعات أو المعلومات الطبية التي توصلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ جاتك رسالة على الواتساب فيها أنه يا جماعة الخير الوصفة الفلانية فعلوها للعلاج مرض كذا، إيش تتصرف؟ هل تنشرها تعيد رسالها؟
8: لا أتصرف إلا ما تجيني عمن باب موثوق.
3: يعني واحد تثق به أرسل لك هالقصة.
8: إلا ما تجيني من باب موثوق واحد مجرب. وهذه كلمة أنه اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب كلمة جميلة.
3: نعم.
8: ولكن نحن يعني ابتلينا بهذه الأيام بأنه الأطباء نوعين.
3: أيوة.
8: أطباء تعمل لله عز وجل وتعمل بمبدأ علمي وتعطي المريض العلاج المناسب من باب العلم اللي تعلموه.
3: أيوة.
8: والثانيين إن الأطباء وللأسف يعني يا للأسف أنه بيبنوا علاقتهم على موضوع مادي.
3: أيوة.
8: ليش بيستفاد من المردود المادي من الأدوية هذه وكم يبيع منها وكم يجي مردود مادي، وهذا يا للأسف يعني موضوع حاصل في بعض الأطباء. ما بنقول الكل
3: صح صح ما نعمم صح صدقت يا عمر، الله يعطيك العافية ويبارك فيك. لكن خلنا نسألك أنت الله يبارك فيك، لكن أنت من تونس صحيح؟
8: أنا لبناني.
3: لبناني أنعم وأكرم. أنعم وأكرم يا عمر، تسلم. أنا كان لهجة كذا لفتتني لأنها جديدة بالنسبة بك أصبحنا. فشكرا جزيلا لأخينا عمر على اتصاله ومشاركته.
5: الله يرضى عليك يا عمر، شكرا جزيلا لك على هالمشاركة الطيبة. خلونا نجدد سؤال معكم مستمعين الكرام، وش تعرفون من شائعات أخذت صيت عالي وبعدين اكتشفتم أنها خاطئة؟ وش تعرفون من تجارب سواء خذتوها أنتم بأنفسكم لشيء أحد وصاكم عليه وجربتوه وبعدين اكتشفتوا أنه لا مضر أو أضر بصحتكم؟ أو تعرفون أشخاص من حواليكم من كبار السن من القريبين منكم سمع معلومة طبية وراح وطبقها وبعدين اكتشف أنها خاطئة وكان لها تأثير سلبي على صحته؟ شاركونا على 011-405-2999.
9: اللهم بك أصبحنا
10: بك أصبحنا.
0: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
9: اللهم بك أصبحنا
10: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة
9: ضيف الحلقة،
3: حيا أهلا بكم يا كرام وأهلا وسهلا ومرحبا بضيفنا الدكتور سامي بن عبد الله الرحيلي وهو استشاري طب الأسرة. دكتور سامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالنور والسرور.
5: يا دكتور حياك الله.
3: يا مرحب. حلقة اليوم عن الشائعات الطبية، وأنتم في هذا المجال الطبي نسأل الله عز وجل أن يجزي لكم الأجر والمثوبة. السؤال المطروح في البداية، ليش أو لماذا تنتشر الشائعات الطبية بسرعة كالبرق بين الناس؟
11: الشائعات الطبية يعني أمر يمس الصحة، وهذا والصحة أغلى شيء عند الإنسان. ولا ننسى أنه إحنا في عصر الثورة الرقمية في العالم كله، أصبح قرية صغيرة ما فيها حدود جغرافية، يعني الحدود تقنية، فتغريدة أو مشاركة أو نشر في أطراف العالم يكون تحت يدك أو بين أصابعك خلال ثواني. فأيضا الشائعة هذه عادة تكون صياغتها إعلاميا، يعني مصيوغة إعلاميا بطريقة شبه احترافية، كلمات بسيطة فيها تشويق وجاذبية، يعني لا نكاد نحصي عدد العبارات أو الشائعات اللي وصلتنا مكتوب فيها علاج سحري أو واحدة بواحدة أو طريقة مضمونة، يعني تشتغل على العاطفة مباشرة أو على القلب، خاصة على الصحة أو بمن نحب، يعني إذا تبغى طفلك ذكي أو إذا تريد كذا، فالصياغة لها دور.
3: صح. على الطاري دكتور، إيش آخر شائعة كذا سمعتها أو جاتك؟
11: والله في كثير من الشائعات، لكن خلينا نقول اللي تمس صحة الإنسان بقوة، يعني مرض الأمراض المزمنة زي السكر والضغط مثلا، يعني نعرف منذ القدم من اليونانيين والأطباء العرب أنه مثلا الغرغرينة في أو اللي هي عدم تدفق الدم لعضو في الجسم خاصة مع السكر مثلا، ينصح المريض بعدم بتر الجزء المصاب في المرحلة الأولى، قد تكون نقطة سوداء صغيرة تحتاج تنظيف موضعي وينتهي الأمر. رأيت خلال سنوات عملي مرضى يعني يتأثر في العلاج أو يسمع لخلطات معينة تكون آثارها الجانبية أسوأ من الطقة الصغيرة أو النقطة السوداء الصغيرة هذه، ويرجع المريض بشيء كبير يعني. نعم.
3: طيب هذا خلينا نسأل يا دكتور، كيف ممكن نفرق بين المعلومة الطبية الصحيحة والمعلومة الطبية الخاطئة؟
11: أهم ما في الموضوع المصدر، الجهة الطبية الموثوقة لن تنشر إشاعات ولن تدلس أو تعطي معلومات غير دقيقة. وهنا يعني أحد أسباب أن تداول الإشاعة هي الخلط بين الناقل والجهة. أنا تجيني الإشاعة مثلا من أخي اللي أثق فيه أو أستاذ، قد يكون هو وقع ضحية أو وقع في الفخ كما يقال. في مميزات أو علامات أنه دائما الجهات الطبية الموثوقة تضع روابط، تضع مصدر أو يعني مرجعية للتوصية الطبية أو الدليل. ثانيا التجارب الشخصية، التجارب الشخصية لا يمكن تعميمها في الطب. دواء الضغط اللي فعال مثلا في على عرق معين لا قد يكون ثالث خيار لعرق آخر.
3: سبحان
11: يعني
3: الله.
11: مثلا أدوية الضغط بأمريكا ترتيب أولوياتها يختلف تماما عن في أفريقيا عن آسيا. أيضا إذا وجدنا معلومة طبية أو رسالة تركز على الفوائد الجمة فقط، الطب دقيق جدا، يعني قد يكون الدواء اللي ينفع لمريض عمره 6 سنوات لا يصلح لمريض عمره 20 سنة. ومثلها الكبير السن. ذكرنا بديل، أي المعلومة الطبية لا توصي بإيقاف الدواء فورا أو تنصح بإيقاف العلاج. يعني نلاحظ في التوصيات الطبية مثلا لنمط الحياة، لا تأكل ملح، إذا انخفض الضغط طبيبك سيقوم بتخفيض جرعة الدواء، ما تقول وقف الدواء يعني توقف عن الملح وأوقف الدواء تماما. فهذه يعني
3: والله هذا من الضلال. ولا ويجيك يا دكتور أحيانا اللي يحط لك اسم بروفيسور يقول لك البروفيسور جوان كوان مدري يعطيك اسم كذا تقول اوه هذا ثقة ها يعني
11: نعم.
3: اخترعوا اسماء اطباء عجيبة.
11: هذه من الصياغة والركض وراء الترند يعني اغلب يعني حقيقة اغلب الشائعات قد لا يكون غرضها الاساسي هو مضرة الانسان يعني ما عند المؤلف لم يفكر في الضرر هو فكر في كيف أخلي أحد يشاهد ويزور الصفحة أو يتداول هذه المعلومة بحيث أنه يأتيني مشاهدات على مشاركتي أو صفحتي.
5: صحيح.
3: الله مستعان.
5: طيب دكتور ما أبرز الأخطاء الشائعة عند تناقل النصائح الطبية؟
11: نعم في أخطاء كثير لعلنا نلخص بعضها. أنا استمعت للمشاركات فيها التجارب الشخصية. التجارب الشخصية هي النوادر غالبا. لو تلاحظ التوصيات الطبية لا تصدر إلا على دراسات بأعداد تتناسب مع عدد المرضى. يعني تجيني في السكر بدراسة على شخصين أربعة يمكن لا يلتفت إليها أحد. لو قلت لي أنا جربت على 1000-5000 يلتفت إليها. وبعدين التوصيات تبنى على دراسات الآن تسمى تجميعية يسمى طب البراهين. يعني هات برهانك على فعالية هذا التوصية الدقيقة.
5: يا سلام.
11: نجاح علاج مع شخص لا يعني أنه مناسب للجميع. الخلط بين الطبيعي والآمن. الدهون الطبيعية آمنة وأفضل من الدهون المصنعة. هذه حقيقة علمية. لكن لا نغفل الكميات. ليس كل ما هو طبيعي خاليا من الأضرار. أنا أجي أقول الكركم مثلا يشابه أدوية مضادات الالتهاب. نعم كم الكمية ولمن ولأي نوع من الالتهاب درجة الالتهاب هذا. نعم.
5: يا سلام.
11: والعنوان قراءة العنوان فقط. يعني في بعض الناس يأخذ المعلومة ولا يلتفت إلى التفاصيل التي قد تقيد الاستعمال. يعني
3: والله هذا كنت اللي تحدثنا عنه مع سلطان
5: الحين. والله كنا نتكلم تحت الهواء عن هذا.
3: دراسة منشورة عن علاج معين أو طريقة معينة عملت مثلا في أمريكا قد لا تصلح عندنا. الاختلاف مثل ما توضحت.
11: نعم.
3: العرق واختلاف أساسا العينة
11: الجينات.
3: والجينات وغيرها
11: وحتى المناخ.
3: صح.
11: يعني أشعة الشمس تؤثر مثلا يمكن بعض البلدان أشعة الشمس فيها قليلة فالدواء يستهدف مركب له علاقة بأشعة الشمس. عندنا أشعة الشمس غزيرة أو مركزة. يختلف الأمر بين المناطق الجغرافية.
3: ويخي دراسات الشاهي والقهوة وأثرها الإيجابي وكذا هذه تعمل عندنا في السعودية ولا غالبا في الدول المختلفة أخرى؟
11: يعني والله أنا ما طلعت على يعني شيء بهذا الخصوص. لكن هي الدراسات لتعميمها عموما.
3: أيوة.
11: احنا ننظر الى المشاركين فيها صفاتهم الوراثية اعمارهم امراضهم طبائعهم. اذا تشابهت يمكن تجاوزنا التعميم في حال عدم وجود دراسة. لكن الافضل وجود تجربة. لكن بعض الامور البسيطة زي الشاي والقهوة اذا جربت يعني في المحيط أو الجغرافي يمكن تعميمها.
3: طيب جيد. كيف ممكن يا دكتور أنه الشائعات تؤثر على قرارات الناس الصحية؟ واحد مقبل على إجراء طبي يسمع شائعة من هنا يتراجع أو يسمع شائعة ويقدم. إيش الممكن يتأثر الإنسان يعني من خلال سماعه الشائعات؟
11: أعظم تأثير هو تأخير التشخيص. وهذه أول مرحلة. إحنا يعني الشخص يأتي له عرض فبدل ما يتصل بمزود خدمة وهذا حاليا متاح يتصل أو يقرأ شائعة أو يحاول يبحث في الإنترنت فيؤثر التشخيص. إحنا نعرف أنه التشخيص عموما فيها أشياء بسيطة قد لا تحتاج الالتفات لها يعني طبيا زي نزلة برد أو زكام وقد تكون أشياء أعظم من ذلك أو رفض العلاج الطبي. يعني شخص يكون ماشي أموره تمام ويتابع ثم بسبب شائعة أو تأثير يوقف العلاج ويؤثر سلبا على صحته. أو استخدام مواد غير آمنة يعني
12: يكون لها ضرر، يعني طبيا مثبت انها لها درجة سمية عالية، مثلا مسموح واحد ملي جرام او بين الاصابع قد هو يحط ملعقة، لانه هذه في الاشاعة ما مر عليه اشاعة تحدد الكميات يعني. او في مثلا زي العلاج بالخلايا الجذعية اللي مثبت طبيا في بعض الامور البسيطة في الطب يعني، والباقي كله تحت التجربة، فقد يعني يفوت المريض فرص علاج آمنة بحثا عن خلايا جذعية في مختبر في أطراف الكون يعني.
3: الله المستعان.
12: وخلال هذه الفترة تدهور حالته الصحية.
3: طب يعني مثل ما ذكر سلطان، في بعض الأمور التي يعني لابد من الرجوع إلى الطبيب المختص، وفي بعض الأمور لا يعني ما فيها يعني تلك الأهمية الكبيرة للرجوع للرأي الطبي المختص، فما هي أنواع المعلومات الطبية اللي لا لابد أن نذهب ونسأل الطبيب؟
12: هو التوصيات الطبية عموما تشابه يعني إشارة المرور، في أشياء ينصح ضدها، تلقى دراسة تقول لا تستخدم كذا كذا ممنوع، فهذه خط أحمر، وفي أشياء أخضر يعني تجد دراسة تقول مثلا استخدام الزعفران مفيد للصحة العقلية باعتدال يعني في القهوة أو في الطعام، وتلقى أمور كثيرة جدا مسكوت عنها، لا يوجد لها دراسات تدعمها أو تحذر منها، هذه الأمر فيها واسع.
3: أيوه.
12: لكن اختيار العلاج، التشخيص، الجرعة الدوائية، المكملات الغذائية الغير منتشرة يعني يطلب من الانترنت مكمل غذائي غريب، هذه الأمور يحتاج فيها قرار طبي. الأمراض المزمنة زي السكر، الضغط، الربو، هذه الحالات يوجد طبيب مختص مشرف على الحالة من سنوات يجب الرجوع له. كبار السن والحوامل والأطفال، هذه فئات يعني تعتبر طبيا لها عناية خاصة. أيوة، أي تدخل بسيط قد يؤدي لا قدر الله في يعني عواقب أو مضاعفات تحتاج إلى استشارة دقيقة يعني.
5: فعلا هذا اللي كنت بسألك عنه، يعني كيف نحمي كبار السن يعني خصوصا مع انفتاحهم على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، كذلك الأطفال ما أدري ممكن إيش يشوف في الأجهزة، كيف نحميهم من المعلومات الصحية الخاطئة؟
12: الأطفال يوجد في الأجهزة الإشراف الأبوي، أغلب الأجهزة الآن مزودة بالإشراف الأبوي، وأيضا موضوع البيئة الآمنة، أني أشجع الطفل أنه في حوار إيجابي بدون زعل بدون زعيق، إذا قال معلومة حتى لو هي خاطئة عدلها له بالمنطق، لأنه المنطق يعني هم يعني الإشاعة تصاغ بطريقة مقنعة، فيجب أن يعني نتحاور مع الطفل بطريقة لدحض هذه الإشاعة المضرة. مثلا كبار السن يعني قد يكون التقنية بالنسبة لهم شيء جديد، ينجرون وراء مثلا مقاطع الذكاء الاصطناعي، مقاطع مفبركة، فنقول له اسأل يعني ونشجعهم. المدارس ممكن احنا يعني نتدرب على، انا اذكر يعني ايش مدرس جزاه الله خير سوى معنا تجربه وانا في الابتدائي الى الان، جمعنا في فصل وقال للاول كل جمله وقولها لزميلك، وكل واحد يقولها لزميله واحنا في الدائره يعني، فلما وصلتني المعلومه بعد انتهاء الدائره، والدائره كانت حوالي 20، وصلتني عمر جمله وعباره تختلف تماما عن ما قلت، فهذه هذا في دائره ضيقه من 20 طالب او 15، فتمرين أو تدريب في المدارس على الشائعة وخطورتها ينفع مع الأطفال يعني، ويكون مثال يغرس ويحميهم بإذن الله.
5: ممتاز. طيب خلنا نختم معك يا دكتور بكيف نحد من انتشار الشائعات الطبية، دورنا احنا كأفراد.
12: كأفراد في ثقافة عامة اللي هي تأكد أو اسأل قبل أن تطبق، يعني تأكد من المعلومة. إذا ما أستطيع أنا كفرد أتأكد، أكيد في محيطي من يستطيع أن يتوقف ويقرب أو يشيك ويتأكد من صحة المعلومة. أيضا أنا يعني أشيد وأشجع على الاتصال على رقم 937 من وزارة الصحة، فيه الاستشارات الافتراضية، يصلونك بالمختص ليس في حالات الطوارئ فقط، أيضا في التساؤلات البسيطة، يعني صحة فيها أخصائيين تغذية والجهات الأخرى، فإذا اتصلت على هذا الرقم ستجد من يجاوبك ويعطيك المعلومة. أيضا مواقع تويتر أو منصة إكس ومنصات التواصل، لا يوجد جمعية علمية في السعودية ما عندها موقع مهتم بصياغة التوصيات بطريقة تناسب المستمع العادي أو المتلقي العادي. وأنا واثق تماما أنه لو أحد سوى منشن لهم في تويتر وسأل عن معلومة تجد الجهة ترد يعني في ظرف دقائق أو ساعات، يعني هتعلق عليه. لكن بسبب الكم الهائل من المعلومات الطبية يعني الناس تنقل بدون ما تتأكد، اللي هي اسأل قبل أن تطبق أو تأكد أو تحقق قبل أن تنشر.
5: جميل، نعم، الله يحفظنا وإياكم والسامعين من يعني كل ما قد يؤذي صحتنا، ويديم علينا وعليكم الصحة والعافية والوعي قبل ذلك. شكرا جزيلا لك دكتور سامي الرحيلي استشاري طب الأسرة.
12: الشكر موصول لكم وجزاكم الله خير على إثارة هذا الموضوع المهم الذي يتعلق بأغلى ما نملك وهي صحة الفرد والمجتمع.
5: الله يرضى عليك. شكرا لك دكتور، في أمان الله.
9: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
2: في هذه الأيام المباركة لا تزال أبواب الخير مفتوحة أمامك، فاغتنم أجورها عنك وعن والديك بسقيا وإطعام حجاج بيت الله الحرام وفي أطهر البقاع وطوال أيام شهر ذي الحجة، لتساهم بسخائك في إكرامهم وتنال أجورهم. للتبرع تواصل على الرقم 0555-34-37-86 أو عن طريق البحث عن موقع التبرعات باسم جمعية حفاوة في محرك البحث. مع جمعية حفاوة عطاؤك يحتفي بضيوف الرحمن ويتبارك في مكة ثوابك.
9: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
0: هدى للناس، للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: كانت لكم يا كرام تلاوة طيبة بصوت القارئ عبد المحسن الضباح، جزاه الله خيرا.
4: عدنا لكم من جديد أيها الكرام، حديثنا عن الشائعات الطبية. الظاهر عشان جماعة اللغة العربية الكرام الأعزاء أظن الشائعات هي الأصح من نقول إشاعة، صحيح؟ شائعة أصح من إشاعة.
3: هو من الذي أشاعها؟
4: الشائع.
3: طيب
4: طيب، المهم حديثنا معكم عن الشائعات الطبية، ونتحدث عن خطرها، عن كيف ممكن نحصر خطرها، عن كيف نتعامل معها. كثير من المواضيع متعلقة بهذا الجانب.
3: طيب، من المعلومات أو المشاركات التي وصلت، يعني هذه التجارب تقول أنه مو كل ما حصل لي كان لطيف، وتم تجريب علي أمور كثيرة في الصغر من قبل الأهل. شكرا جزيلا على المشاركة أختنا الكريمة. كذلك من المشاركات هذه، عليكم السلام. طيب، لي تقول أو يقول لي عقلي في رأسي وأعرف خلاصي. وكذلك الأعشاب، هناك ما أعرفه منها ما أعرفه، ومنها ما لا أعرفه فلا أستعمله. وأما الرسائل تقول أما الرسائل لو كل ما جاتني رسالة جاء لي معها ريال كان أصبحت من كبار التجار. شكرا جزيلا لأم يحيى.
4: نعم. طيب، ظهر معنا اتصال. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
4: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
5: الله حياك، كيف حالك وأنا أخوك، شلونك، عساك طيب؟
4: أهلا بالغالي، يا أهلا.
5: أنا زميلكم من سنوات، أسمع أنغامكم الحلوة، الله يرضى لي عليك.
4: الله يعزك
5: أنت وزملائك كل أبوهم.
4: اسمك يا الغالي ومن وين؟
5: معك راشد من الدمام، راشد البوعيني.
4: يا هلا وسهلا.
5: الله يحييك يا أخونا ما ننساه، الإعلامي الكبير، الله يرضى لي عليه، يعجبني صوته ويعجبني أداءه.
4: الله يرضى
5: عليك. كل أمانة والله العظيم.
4: من تقصد أبو فهد؟
5: ما يحتاج.
4: الله يرضى عليك.
3: يستاهل والله كل خير.
5: الله يجزيك الخير إن شاء الله.
4: تفضل، وش تقول في موضوعنا؟
5: والله يا أخو، موضوعكم أول شيء حلو وشيق، وذكرني في أيام الوالدة رحمة الله عليها. أنا الآن عمري ترى 66 سنة.
4: ما شاء الله، العمر كله يعني.
5: إيه، وأتذكرت الوالدة يوم كان مبطرة مرة، هي. جيت أنا متأخر من الشوارع، هايت من الصبح.
4: إيه.
5: وعلى طول في يدها تستناني هي.
4: إيه.
5: وفي يدها مضغاب الهريس.
4: حلو.
3: أيوه.
5: إيه. عرفت مضغاب الهريس. وعلى طول هي على طقة حنونة لكنها شديدة، وفي راسي طق.
4: إيه.
5: ويطلع دم.
4: طيب.
5: طيب، وبعدين أنا أصيح، وهي أختي جات الكبيرة رحمة الله عليها تركض بيدها شنو؟ والله ما تصدق العلاج شنو؟
4: مسمار.
5: قلنقاز.
4: قلنقاز؟ إيش قلنقاز؟
5: قالون فيه غاز.
4: قالون غاز.
3: يا لطيف.
4: أيوة.
5: الله، وتأخذ من الغاز هذا تصب على الجرح، على الجرح. أحس إنه ينمل، سبحان الله، وتخدر تصدق.
3: كويس ما شب فيك.
4: طيب.
5: والله، وتدهر راسي بالغاز.
4: بالغاز.
5: إلين غاز، إيه غاز، ما في إلا هو غاز أول. وتدهن راسي بالغاز إلين وقف الدم. وحطت لي عليها قهوة.
4: إيه.
3: حلو.
5: مطحونة، قهوة مطحونة.
4: حلو.
5: كبتها عليها ونشفت وقعدت زي القرحة، صارت فوق يعني الغطاء.
4: يا ستير. إيه.
5: وسبحان الله، وطابت.

0: حليب سائل.
1: إيه.
0: على طول يصبون على الحرق حليب سائل ويمسحونه مسح خفيف بدون لا اي ضغط.
2: طيب الحين هذه الحين طلعت شائعه ولا صحيحه؟ لانه الامانه الحلقه اصبحت وصفات طبيه.
1: جبتوا لنا وصفات ان نقول ايه علمونا ايه.
2: والفكره اننا نحتاج انه نعرف ايش الشائعات اللي سمعتوها كانت شائعه طبيه خاطئه او خطيره.
0: نعم.
2: او وصلتكم كيف تصرفتوا معها؟
1: لا بصراحه هو اعطانا يعني اعطانا نماذج خطيره.
0: نعم. بس ما ابي انا اشوف بالنسبه للغاز فعلا حاجه كيميكال يعني. إيه؟ الان احنا فهمناها يعني يوم كبرنا وكذا عرفنا ان الحاجات هذه كيميكال وخلاص. لكن كانوا يتعالجون فيها
2: سبحان الله.
0: صحيح. يعني كانوا يتداولونها في البيوت البيت كله في عندهم اصلا صاحب الغاز يدور في الحاره يبيع غاز غاز غاز. خبرك الاول.
1: ايوه
0: الكلام هذا قبل يعني 55 سنه
1: بس الحمد لله عدت ودنا طولة العمر. يا رب
0: الجرح ابشرك ومكتوب عليه حرف القاف قاز.
2: لا لا لا.
1: شكرا جزيلا لك. الله يسعد صدرك.
0: اعجبني اني سمعت صوتكم الله يرضى لي عليك واتابعكم.
2: الله يسعد صباحك يا حبيبي. سلمك
0: الله على خير على مجهودك اللي راح فيه بالحج وال
2: الله يرضى عليك
0: على كل حال.
2: سلمكم الله.
1: الله يرضى عليك. شكرا شكرا جزيلا. ان شاء الله نسمع صوتك على خير.
2: على خير بحول الله. نروح لايمن. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله يا أمن. عندك دقيقتين هات الشاشة مشاركة يلا قول.
3: أولا أسألكم الدعاء لبنتي بالشفاء من مرض السرطان من قبل شهرين بس.
2: الله يشفيها.
3: بمناسبة الموضوع نجت لي طبعا كميات كبيرة من الرسائل على وصفات كتير لكن إحنا الحمد لله توكلنا على الله ورحنا بدل الدكتور حوالي 5 والحمد لله هنبدأ علاج الكيماوي بعد أسبوعين. فأسألكم دعاء.
1: الله يا ربي شفيها.
2: اللهم
1: آمين.
3: عليها الشفاء. اللهم آمين. اللهم آمين.
1: وابشر بالخير ويعني الحلول الطبية في هذا المجال هي في تحديث سريع وفي تطور سريع.
3: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
1: بشكل كبير إن شاء الله.
3: اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد.
1: إن شاء الله.
3: اللهم
1: لك الحمد. لا تقلقوا.
2: الله يطمن.
3: اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك دعاءكم. الله يجزاكم خير.
1: الله يجزاكم الصحة والعافية يا رب. اللهم عليها شفاء من عنده يا اللهم رب العالمين.
2: الله يجزاك. شكرا لك يا أيمن وشفى الله ابنتك وجميع مرضى المسلمين. طيب يا كرام قبيل الموجز هو سيأتينا بعد لحظات يقول بالنسبة للشائعات الطبية. هذا أخونا محمد يقول أغرب شائعة طبية مرت عليه أيام كورونا عندنا واحد قال اشرب الشاهي مر من دون سكر وبت ما عليك تشفى.
1: يشفى من كورونا.
2: ايه. والله الاجتهادات هذه الظاهر التسويق تسويق لبعض المنتجات او يعني عنده.
1: انا فهمت قصدك. ايه انا فهمت قصدك يا خالد يوم انك يعني تتداخل مع ضيفنا على مساله القهوه والشاهي وكذا. اعتقد كان قصدك انه قد يكون هناك دراسات طبيه مدعومه من شركات تجاريه من اجل اثبات يعني اثبات معلومه معينه تستخدم هذه المعلومه لاجل الاعلان. هي اصلا ما دعمت الا عشان تطلع وقد تكون صحيحه. وزي ما قلنا في البدايه ترى الطب مدارس طب مذاهب يعني قد يثبت هنا صح وقد يثبت خلافه صح. اعطيك اي معلومه يا اخي لو تجيب تفاحه بتلقى احد سوى عليه دراسه انها نافعه وتلقى دراسه ثانيه يقول لك والله لا تاكلها الا مره في الشهر. يعني تحصل كل معلومه وضدها ستجدها في
2: موجودة
1: في بحر الطب.
2: وهذا نقول انه خصوصا في الانترنت مليء بالمعلومات الطبيه المتضاربه والمتناقضه. والملجأ بعد هذا كله لله عز وجل في الدعاء والاستعانة واستخارته جل في علاه والطبيب الثقة الموثوق بعد ذلك. يا كرام نحن على أعتاب الثامنة موعدنا مع موجز لأهم وآخر الأنباء.
4: الثامنة صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
1: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1447 للهجرة.
2: سمو ولي العهد يوجه برقية شكر جوابية لسمو وزير الداخلية بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام.
1: الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر جميع منافذ المملكة.
2: بدء أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي.
1: الشؤون الإسلامية توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين عبر

0: منفذ الرقعي.
1: تطبيق مبادرة ساعات العمل المرنة لـ50 جهة بالرياض بواقع 4 ساعات.
0: موهبة تعلن نتائج المرحلة النهائية من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو.
1: رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى.
0: أخيرا مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين جنوب قطاع غزة.
1: من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز ثامن، شكرا لكم على طيب المتابعة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. بـ199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. حياكم الله من جديد يا كرام، نحن برفقتكم في هذا الصباح متحدثين عن موضوعنا الشائعات الطبية، وينضم معنا متصل عزيز آخر، أخونا سعيد. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أسعد الله صباحك بكل خير.
0: أهلا وسهلا،
5: يسعد صباحكم جميعا. أنا بدي أدخل في الموضوع مباشرة. أول حاجة أحييكم، والموضوع مهم للغاية. أختصر عليكم، في الآونة الأخيرة ثارت بعض الشائعات للأسف، أنه من طبيب رحمه الله بدون ما أذكر اسمه، وبعض الناس تلقفوا هذا الخبر أو هذه الشائعة، ما أقدر أسميها الوصفة الطبية أو إنه نصيحة طبية، بقدر ما هي شائعة للأسف، ممكن تؤدي أي إنسان مريض سكر أو مريض ضغط أو أي مريض بيتابع مع طبيبه إلى خطورات لا تحمد عقباها للأسف.
1: تعرف إيش نحتاج يا سعيد؟ إن تعمل دراسة طبية موثوقة وصلى الله وسلم. أما الجدل اللي يدور هذا، يعني بالفعل المتضرر قد يزداد ضرره، ونسمع نجاح، يعني أنها نجحت معي أو ما نجحت معي، تجارب شخصية، وهذا اللي نتكلم عنه في الصباح، أنه التجارب الشخصية غالبا أنه يعني لا يعتد بها، لأنه النتائج الجماعية والدراسات الموثوقة اللي يعني تجرى على مجموعة، وفي مجموعة ضابطة وشغل العلم المعتاد، نخرج منه بنتائج رهيبة وننهي الجدل الدائر حول هذا النظام الغذائي، ولا يا سعيد؟
5: والله أنا أتمنى التوعية. أيوة. والتوعية مهمة جدا، وأنا تمنيت صراحة رسالتي موجهة لوزارة الصحة السعودية في المملكة العربية السعودية، بحيث أنه هي تحذر من بعض الشائعات هذه.
1: يا سلام عليك.
5: لأنه تلقفها كثير من الشرائح اللي ما عندها ثقافة للأسف،
1: وتتضرر بسبب ذلك.
5: والله العظيم أنا ما أتكلم من فراغ، أنا رجل مريض سكر ومريض ضغط، أتابع بعض الأطباء، أراجعهم في المستشفيات، فبعض الأحيان أسمع كلمة من الطبيب نفسه، أنت متأثر مثلا بالطبيب الفلاني اللي نقل كذا، قلت لا يا رجل أنا ما التفت له، ولا يعني حتى الأطباء صاروا يوعزوا للإنسان أنه أنت متأثر بالكلام هذا، هل أنت بتعمل بالخبر هذا؟ فصار في يعني الخبر هذا يعني أصبح متشبع كذا عن بعض الناس للأمانة.
1: زي ما تفضلت أنت، يعني أنت بت وزارة الصحة في هذا الشأن،
5: وصل الله وسلم. لازم يكون في تحذير مهم جدا. طيب. يعني أنا ما انتظر السوشيال ميديا، يعني أنا رجل أقرأ أبحث، أنا حتى لو سمعت عن مكمل معين أروح أخذ وأروح للطبيب تبعي اللي أنا أتابع معاه.
1: يا سلام يا سلام.
5: يا دكتور إيش رأيك؟ يشوفوا، إما يوعز لي مثلا إنه أخذ هذا الشيء أو لا. فوالله العظيم أنا لي كمان نصيحة لأي إنسان بيعاني من السكر الثاني. السكر الثاني
1: على السريع. يعني أيوه
5: أيوة. فأتمنى أنك أنت تمارس الرياضة وبإذن الله تتابع مع طبيبك وتشوف أرقامك بشكل مستمر، وبإذن الله رياضة المقاومة والله ثم والله عن تجربة لها
1: إن راح طيب إنها مفيدة بلا شك. هذه العبارة سيكملها أخونا سعيد، شكرا لك على المشاركة الطيبة وبارك الله فيك يا سعيد. نعتذر على يمكن مدى الخلل بينين لك انقطع الاتصال.
0: ونرجع نغلف أيضا وصية سعيد بأنه أيضا يستشير طبيبه، يعني حتى لو كانت المسألة تمارين، لأنه قد يكون عنده مثلا يعني مثلا هو مريض سكري لكن أيضا عنده ضغط، نفرض أنه عنده ضغط غير ثابت مثلا ينخفض وينزل وكذا، فأيضا تمارين المقاومة ممكن أنه تتعارض مع هذا الموضوع. فنصائحك طيبة في المجمل وخلينا نقول تناسب الأغلب، لكن أيضا قد يكون هناك أشخاص يجب عليها أن يستشير طبيبة.
1: يلا نروح للتغطية.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
6: بك أصبحنا.
3: تغطية،
2: تغطية.
0: حياكم الله يا كرام. تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جهودها في خدمة ضيوف الرحمن حتى ختام رحلتهم الإيمانية عبر برامج دعوية توعوية وإرشادية تسهم في تعزيز الوعي الشرعي وترسيخ القيم الإيمانية لدى الحجاج. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن الأستاذ سلطان بن إبراهيم المزروع، رئيس اللجنة العليا لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة. السلام عليكم، صبحك الله بالخير أستاذ سلطان.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير جميعا وللأخوة المستمعين والزملاء في إذاعة القرآن وفي برنامج بك أصبحنا. ونشكر لكم إتاحة المساحة للحديث عن جهود الوزارة في خدمة الحجاج في ختام رحلتهم في هذا العام.
0: الله يحييك، وبالعكس احنا اللي نشكركم على هالجهود الطيبة. أستاذ سلطان، حدثنا كيف تواصلون أنتم في الوزارة خدمة الحجاج سواء الآن عبر المنافذ أو حتى في انتقالهم للمدينة وفي ختام رحلتهم الإيمانية هذه؟
7: بداية نشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وبهذه القيادة الحكيمة التي جعلت خدمة قاصديها قاصدي المشاعر والحرمين من أولوياتها واهتماماتها. كما نتقدم جميعا بالشكر والتقدير والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، وكذلك معالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على نجاح موسم حج هذا العام 1447. أما ما يتعلق بعمل الوزارة، فالوزارة قامت بتنفيذ خططها التشغيلية والدعوية التي اعتمدها معالي الوزير في وقت مبكر من هذا العام، شملت برامج دعوية وتوعوية في المساجد والجوامع ومقر التوعية سواء في المشاعر أو في المنطقة المركزية أو أماكن تواجد الحجاج في مكة وفي المدينة، تقديم الخدمات الإرشادية بلغات متعددة، تقريبا تنفيذ 160 ألف منشط بمشاركة أكثر من 1800 داعية وفي 200 أكثر من 200 مترجم ب70 لغة عالمية.
0: ما شاء الله.
7: قدم أيضا الوزارة خدماتها في أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد الهامة في المناطق المركزية في مكة والمدينة، وكذلك في أماكن تواجد الحجاج وفي طرق مغادرتهم وفي المنافذ. تشمل أيضا تجهيزها من ناحية وسائل السلامة بالتكييف بالإضاءة بالصوتيات بالفرش وغيرها، إضافة إلى تقديم هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف والتي تقدر بأكثر من 1,000,000 نسخة توزع على الحجاج أثناء مغادرتهم سواء في المنافذ البرية أو الجوية أو البحرية.
0: ما شاء الله، الله يقويكم. وش أبرز البرامج التوعوية اللي تقدمونها أيضا للحجاج خصوصا في ختام هذا الموسم؟
7: الوزارة وبتوجيهات معالي الوزير الحرص تهدف إلى الحرص على تقديم برامج تخص في نهاية النسك أحكام طواف الوداع، أحكام يعني وإرشاد وتوعية الحجاج بالنسك الصحيح وبما يتعلق بأحكام ختام الحج، إضافة إلى برامج في التوحيد وتحقيقه، كذلك فيما يتعلق بالقيم الإيمانية وترسيخ مفهوم أو مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش وفق برامج تبث في الشاشات الرقمية أو الرسائل النصية أو عبر الأشخاص الذين يقومون بذلك من خلال الفرق الميدانية من الدعاة والمشاركين في الحج من منسوبي الوزارة، إضافة إلى ما تقوم به الفرق أو اللجان شيء عملي يشاهده كل حاج في موضوع التوحيد وإقامة الصلاة على المنهج الصحيح، إقامة الشعيرة وفق الهدي النبوي الصحيح والسليم.
1: كيف رأيتم أستاذ سلطان تأثير هذه الحملات أو البرامج على الحجاج وزيادة وعيهم؟ رأيتم يعني ردود فعل إيجابية منهم؟
7: ما في شك الحاج عندما يأتي ليستفسر أكثر من مرة عن موضوع فيما يتعلق بالمنسك والاستفسارات الشرعية بشكل مباشر وتصحيح المفهوم الخاطئ الذي يعتقده، هذا دور لا ليس بعيدا عن موضوع حلقتكم أيضا في هذا اليوم اللي هو الشائعات ومكان صحيح. أخذ المعلومة الصحيحة
6: صحيح.
7: فكثير من الحجاج يأتي بمفاهيم خاطئة يجد من الوزارة ومن سبيل الوزارة سواء في المشاعر أو كذلك في مكة يجد الأثر أو إحنا نلمس الأثر في كثير من الأشخاص الذين يحضرون للاستفسار أو لتصحيح بعض المفاهيم الموجودة لديهم من خلال أيضا اللقاء ببعض الدعاة، عندما نلتقي ببعض الدعاة من خلال مناشطهم ماذا رأيتم في الميدان، ماذا رأيتم، نجد العجب في بعض الاستفسارات التي تطرح عليهم، وهذا دليل وعي الحاج بالإضافة إلى إيجابية هذه البرامج التي تقدم للحجاج وأثرها بعد الحج.
1: جميل. طيب في الختام أستاذ سلطان، ما الرسائل التي ودت الوزارة أن يحملها الحاج معه إلى بلده؟
7: الرسائل كثيرة وهي يعني حسب توجيه معالي الوزير ومتابعته حفظه الله، تسعى الوزارة أيضا إلى أن يعود الحجاج إلى أوطانهم سفراء للقيم الإسلامية السمحة ورسالة الحج العظيمة القائم على التوحيد والاعتدال والتسامح والتراحم بين الناس، وهذا يمكن الجميع شاهده من خلال الأشخاص الميدانيين الموجودين سواء من متطوعين أو من رجال أمن أو من رجال الصحة أو حتى من بعض المواطنين الذين في مشاركين في الحج، تجد صور يعني التراحم بينهم كأنهم إخوة وأكثر من إخوة، كذلك تتطلع الوزارة إلى أن ينقلوا الصورة المشرفة التي شاهدوها ولمسوها من العناية بالحجاج وخدمتهم، وهذه هي تطلعات القيادة لكل الجهات المشاركة في الحج، كذلك أن يكون الحاج يؤدي نسكه بأمن ويسر وطمأنينة ومتابعة حثيثة لكل خطوة من خطوات حجه ليخرج في النهاية بحج بإذن الله مقبول، وهذه تطلعات قيادتنا الحكيمة على رأسها الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله والأمير محمد بن سلمان وفقه الله الذين يسعون إلى خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديها.
1: بارك الله في جهودكم وأعاد الله الحجيج إلى بلدانهم سالمين غانمين، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. شكرا جزيلا لكم الأستاذ سلطان بن إبراهيم المزروع رئيس اللجنة العليا لأعمال وزارة الشؤون الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة، بارك الله فيك.
7: شكرا.
1: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا.
6: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين.

0: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: استمعتم يا كرام إلى هذا الترتيل بصوت القارئ عمر عبد الله جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونحن في الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الشائعات الطبية. هيا خذ لك سلطان، شوف هذا برامي توكل من جدة يقول تناولت حبات قرنفل مسمار أساس أخفض السكر عندي.
4: أيوة.
3: يقول انخفض لدي بشكل حاد حتى أغمي علي.
4: يسأل.
3: حذرني الطبيب من الإفراط في تناولها لاحتوائها على مركبات ذات تأثير مشابه للأنسولين وما قد تسببه من تأثيرات تؤثر على مستوى السكر بالدم. أن تفتي نفسك بنفسك بدون الأخذ الاحتياط والعلم من مصدره، وهذا من أم المشاكل صراحة.
4: أيوة.
3: شكرا لك رامي والحمد لله على السلامة.
4: سبق طرقت أنت يا خالد في بداية الحلقة على موضوع على مسألة الناس الداعمي نظرية المؤامرة، وأن كل شيء فيه مؤامرة، وأن الأدوية هذه ترى وراها منظمات وترى وراها يعني لوبي شركات الأدوية وراها
3: فيه وفيه
4: يعني أشياء كثيرة. شوف بلا شك لا يوجد أي مجال هو يعني سليم 100%، ولا يوجد أي شيء في هذا العالم هو صحيح 100%، لكن ما هو الشيء الأصح؟ ما هو الشيء الذي على الأقل نستطيع أن نثق فيه؟
3: لازم
4: يعني هل, هل, هل, هل المطلوب الآن من هذا الكلام أن أترك كل المؤسسات الصحية والمنظومات الصحية وكل ما تتحدث عنه هيئات الدواء في كل العالم وأسمع سالفتك أنت في المجلس وأصدقها وأطبقها؟ يعني هل, هل, هل, هل, هل العقل يقول هذا؟ هل يعقل؟ طيب بلا شك لا، يعني أترك عشرات آلاف من الأطباء الذين اتفقوا وتواتروا ويعملون من عقود على الشيء الفلاني وعاكسهم كلهم وأسمع سالفتك أنت وأطبقها، هذا الحقيقة شيء بعيد عن العقل.
3: إن كنت لا تثق في دول مختلفة أو أطباء هنا أو هناك يا أخي لابد، هو شوف الحالة لابد أن تثق وتركن إلى طبعا الله عز وجل أولا وأخيرا، لكن من البشر إلى يا أخي مؤسساتك في بلدك هنا التي تقوم وتبذل قصارى جهدها في أن تحيا بشكل سليم وصحي. فليس من المعقول أن يعني تصدق أقاويل أو كذا تصنع نفسك سيناريوهات عجيبة وتصدقها وتعمل بها وتدافع عنها وهي تعارض دعنا نقول عمل مؤسسي جاد، هناك رؤية، هناك متابعة، هناك ناس دعوني أقولها بصراحة أكثر حرصا منك في كثير من الأحيان، أكثر حرصا منك عليك في مسألة الطب والصحة، لأنه ترى صحتك جدا مهمة وتكلفتها لا قدر الله إن أصبت بأمراض التكلفة عالية، هناك أموال كثيرة كبيرة تدفع.
4: لا لا لا لا يعني يعني شرر بلية ما يضحك في هذا الموضوع أنه هذا الشخص إذا مشى على راية أو على هالشائعة وعارض كل الحقائق الطبية وبعدين صار له مشكلة في جسمه وصار له مشكلة طبية ما يروح يرجع يرجع لل يرجع لل للي كانوا يقولون له لا.
3: أيوة.
4: اللي كانوا يقولون له لا تمشي في هذا الطريق، يرجع يتعالج في المستشفى مع الطبيب الذي كان يخالفه. ف يعني شوف على فكرة على فكرة ولا معنا أم عبد الله. يلا السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. يا صباح الخير. يا
4: أهلا مرحبا الله حيك أم عبد الله.
1: كل عام وأنتم بخير. الله يحييكم.
4: أنت بصحة وسلامة. أهلا وسهلا.
1: يا هلا.
4: أي تفضل يا أم عبد الله.
1: سمعتم عن الشائعات.
4: إيه عن الشائعات خصوصا الطبية. إيه نعم.
1: إنها الطبية.
4: إيه.
1: والله بوش يا أنت فيد. أنا تجربتي أنا مثل إلى صاب الواحد جرح بالأصبع ولا بالرجل ولا.
4: أيوة.
1: يعني هذا مسمار مع شاهي ورق.
4: مسمار مع شاهي.
1: يسحق يفرناه عمر تحطه عليه على طول ما شاء الله.
4: إيه.
1: يوقف الدم وترفع عليه تشمع عليه.
3: لكن
1: خلاص ما شاء الله.
3: لكن أم عبد الله خلنا من التجارب الحلوة هذه. لا حنا ودنا بشائعة جاتك على الواتساب أو كذا وقال لك مثلا في خلطة فلانية ولا شيء فلان وطلع إيه وطلع كذب وغلط.
1: لا لا والله أنا مرة ما أنا إحنا بنستعمل أبدا خلطات هذه إيه. كله والله ما نبيها أبد.
3: وتجيك على وتجيك على جوالك رسائل فيها خلطات وفيها.
1: لا لا كل هذه وأنا والله ما أستعملها أبد.
3: إيه طب وش تقولين للناس اللي تصدق هالكلام الخلطات والأدوية؟
1: والله كلها ما هي بصحة والله.
3: عشان
1: انتظر الإنسان اللي عنده السكر واللي عنده ضغط واللي عنده يعني أشياء
4: انتظر. ينتبه.
1: وأذكر واحدة الله يذكره بالخير يمانية تقول حنا ما نستعمل مثل جاء الواحد وجع الأذان هذا تقول نقطع شوي من البصل تقول نحطه بالأذن تقول تسحب الوجع مرة. أنا عاد والله ما أدري ما جربته بس إنه
4: إيه؟
1: هي تقول لنا تقولها الله يذكره بالخير إيمانية تقول هذا علاجنا تقول ما عندنا حنا بقرن ما عندنا علاج ولا تقول نقطع ونحط خمس دقائق بالإذن يعني ما
4: إيه ما
1: ما يعني تروح بعيد لا
4: إيه ما عندهم يعني ما
3: بسيطين
1: تقول تسحب الألم مرة عاد أنا والله ما جربته
3: طيب.
4: الله يرضى عليك ويتمم عليك الصحة والعافية
1: أما هذا والله أنا مجربته والله جربه دايم بالي
4: أي
1: حصل له الشيء متمر وشاهي ورق يعني مرة زين بالحين
4: الله يسعى يسعى يسعى يسعى في
1: الأولي
4: أي صح اللي مضطر ولا ما عنده يعني علاج قريب ولا ما عنده مستشفى قريب يعني ها الله شكرا يا عبد الله
3: الله يعطيه العافيه وتجارب عاد الامهات خصوصا اذا تواترت واستمرت فتره طويله قد تترسخ وتصبح بالنسبه لهم كمثابه او بمثابه معلومه وراي طبي لا يقبل خلينا نقول القسم على اثنين عموما
4: طيب
3: دائما يجي في بالي او خلينا نفكر سويا كيف نضع خطوط دفاع ضد الشائعات اللي ممكن توصلنا او المعلومات الطبيه المغلوطه
4: عطنا خطوط
3: ايه ممكن مثلا عارف يقول لك التفكير النقدي لا تستقبل اي شيء وتسلم به مباشره لا حاول تقف اولا تفكر مصدر المعلومه اسال عن المصدر وش المصدر مثل ما قال ضيفنا الكريم انه المعلومات الطبيه المعتمده غالبا يرافقها اشاره الى مصدر رابط وصلك الى المعلومه الى الدراسه الى البحث لاشخاص معروفين اسال كذلك مثل ما ذكرت يقول لك اسم طبيب ابحث هذا الطبيب ذا موجود يطلع عبارة عن نصب حتى الصورة اللي موضوعة تلاقي الصورة هكذا مسروقة من أي مكان كذلك بعد أن تأكد مصدر معلومة تسألها صدرت من جهة صحية معروفة ولا يعني تعرف الواحد يعني يسأل في الأخير هذه صحتك لابد أن تعرف الجهة هذه هل هي جهة معروفة موثوقة مصرح لها في المكان التي تعمل منه هل يوجد دليل علمي أو دراسة منشورة ولا عبارة عن آراء أحيانا تكون تجارب أولية غير مكتملة هل هناك توصيات وإن كان هناك توصيات هل تتفق مع التوصيات التي صدرت في جهات في بلدك من الجهات الصحية ونبتعد عن كلمة قالوا ويقولون
4: صح
3: من هم اللي قالوا من هم الذي يقولون لا نسأل وراء هذه الكلمات
4: فعلا وأذكر كان فيها حملة توعوية لوزارة الصحة أعتقد يمكن في 2019-2020 كان عنوانها يقولون ان لا تلتفت لكل شيء يعني تحت يقولون كذا ويقولون كذا من ما يروج على الشائعات الصراحه ويكسبها يعني رواج عند الناس ان يعني من يصنع الشائعه غالبا هو ذكي وغالبا ما يغلفها بشيء يعني يجعلها تروج بين الناس، مثل ما قلت مثلا إدخال اسم فيها أو إدخال معلوم أنها صدرت من المكان الفلاني أو كذا، وبعدين ما يصير في تحديثات. يعني افرض أنه قال البروفيسور الفلاني وكذا وكذا ودخلت ولقيت البروفيسور حقيقي لكن الخبر قديم، أنت ما تدري أن البروفيسور ذا يمكن مسكوه على الموضوع، فهمني؟ يعني هذا عالم متحدث وسريع التحديث والتجديد فيه. اللي ينبغي أيضا أن ننوه عليه اللي هو مسألة الاستعانة بأشياء يمكن ما نسميها شائعات لكن نسميها مصادر غير موثوقة. يعني مثلا عارفين الأشخاص اللي يشعر بأعراض على طول يروح يفتح جوجل أشعر بكذا وكذا وكذا، والآن صار يعني صديقه ذكاء الشات مع الاي اي مع الذكاء الاصطناعي وعلى طول هو قد يعطيك معلومات ربما أدق قليلا من جوجل، ولكن في النهاية هو ما فحصك، هو ما قاس يعني المعايير الحيوية في جسمك، ما يدري أنت وش الأمراض اللي عندك.
3: يا رجل الذكاء الصناعي خطير، أنا ما أدري رأيت صورة يعني إن صحت فواحد يعتبر وينتبه. تخيل واحد سأل الذكاء الصناعي الآن إذا تعارض الحج مع رمضان جاءوا في نفس الوقت وش الأولى؟ فأعطاه فتوى عجيبة. تعرف أنه في يعني ما هو فهم إيش الموضوع بالضبط. إيه يقول له لا تقدم الحج لأن رمضان يجي كل مرة. وين ابن حلال؟ ننتبه حقيقة من الذكاء الاصطناعي لا يسلم بما يقول تماما أو بما يظهر من نتائج لأنه ليس بدقيق كما يعني نعتقد.
4: فعلا احنا في النهاية نقول الله يشفي كل مريض، وعارفين الحالة النفسية التي يمر بها المريض، يعني كما تقول العرب صاحب الحاجة أرعن، يعني يبغى يتمسك بقشة أي شيء. فإحنا نقول يعني هذه الحاجة وهذه الحالة النفسية لا تضطرك إلى أن يعني تزيد من سوء حالتك الصحية، والحمد لله إحنا في بلد أسأل الله يديم علينا الخدمات الصحية يعني تصلك إلى منزلك،
3: اتصال وأمورك طيبة، تستشير تحجز موعد أقرب عيادة. نسأل الله لنا ولكم الصحة وتمام العافية يا رب العالمين. كل الشكر لكم أيها الكرام على مشاركاتكم، على متابعتكم لنا في حلقتنا الأربعائية التي دارت حول الشائعات الطبية، سلمنا الله وإياكم منها. نلتقيكم في حلقة ختام الأسبوع إن شاء الله غدا الخميس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في أمان الله. هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
5: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: اللهم
5: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي صاد والزمر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورتي صاد والزمر.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
3: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
2: أحسن الله إليك وبارك في علمك. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: عندي عملة قديمة وأريد أن أبيعها، مثلا ريال واحد يباع بمئة ريال، هل هو جائز أو لا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قبل لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال الأخ الكريم عن عملة قديمة ويبيعها بثمن يعني غالي أو كثير، باعتبارها مثلا كما يقول أثرية، أو باعتبارها من الآثار أو من التراث أو نحو ذلك. نعم، هذا يعني ما دام أنها يعني زالت عنها الثمنية، زالت عنها الثمنية وأصبحت يعني تراثية كما يقال، وغالبا يكون قد ألغي التعامل بها، ألغي التعامل بها، وإنما بقيت أثرا، لا مانع أن تباع بأكثر من قيمتها، لأنهم كانوا يقولون زالت عنها علة الربا. علة الربا هي الثمنية، علة الربا هي الثمنية، والآن زالت عنها فأصبحت سلعة، أصبحت سلعة، ولهذا لا مانع من بيعها بأكثر من قيمتها أو أقل، بأكثر أو أقل يعني حسب السوق وحسب طبعا رغبات الناس وحسب ما هو يعني العرض كما هو معلوم. فإذا هذه يجوز بيعها مثلا كما قلنا، ما دام أنها زالت عنها علة الثمنية فتباع بما يتفق عليه المتبايعان من ثمن. إذن ننبه أيضا كذلك إلى عدم المبالغة والإسراف في هذا الموضوع والتكلف، لأن أحيانا بعض الناس ينفق أموالا طائلة على أشياء يعني ما يعني قد هو يشتريها بينما غيره لا يشتريها، يعني فينبغي يعني ولا ينظر إلى أحيانا تقاليد بعض الناس، أو يعني يحسن أن مهما كان أن يبقى الإنسان يعني بعيدا عن التبذير وبعيدا عن الإسراف وبعيدا عن المباهاة والمفاخرة، وإنما يعني يعطي كل شيء حقه، هذا هو أولى، سواء كان عملات قديمة أو تراثية إلى آخره، لأن علم أن الشريعة جاءت بحفظ المال وعدم إضاعته، وأن يحفظه صاحب نفسه ولمن يعني يأتي بعده. لأن أحيانا إخواني، أحيانا بعض الأشياء التراثية هو يحبها، بينما ورثته لا يحبونها ولا تمسكون بها ولا قيمة لها. أحيانا قال بعد وفاته أو بعد رحيله يبيعونها بأبخس الأثمان، فينبغي ملاحظة مثل هذا. فأحيانا بعض المبالغات والأشياء التي أحيانا يعني غالبا ترتبط قيمتها برغبة خاصة، أحيانا صحيح بعض الأشياء التراثية تزيد مع الزمن هذا شيء آخر، لكن بعضها لا، بعضها يكون مهاوي هو نفسه، بينما اللي بعده لا لا لا لا ليس له هذا الميول، ولهذا اللي بعده يبيعها بأبخس الأثمان، فيكون قضية ضيع المال على نفسه وعلى ورثته. فينبغي ملاحظة مثل هذا، جزاكم الله خيرا.
2: أحسن الله إليكم على هذا التنبيه. معالي الشيخ يقول: نذرت أن أصوم يومين إذا نجحت، ونجحت والحمد لله، وطلعت النتيجة خلال شهر رمضان المبارك وأنا صائم، فهل الصيام يكون بصيام يومين رمضان أو بعد رمضان؟ محمد المالكي.
3: مبارك على النجاح أخ محمد، وإن شاء الله يعني يكون هذا إعانة على الطاعة، وأيضا يعني وإن كان كما قلنا النذر في أكثر من مرة، وقال من ربع المشايخ الأصل الإنسان لا ينذر لأنه يصوم غير نذر، وإلا نذر لا شك طبعا هو أن الوفاء به واجب، وإلا هو الفداء منهي عنه، لكن الوفاء به واجب، والموفون بالنذور ممدوحون، لكن يبدأون لا. على كل حال مهما كان جزاك الله خيرا، والصيام أيضا تصوم إن شاء الله، لكن لا تصوم رمضان، رمضان لرمضان، رمضان الأيام أيام رمضان محدودة برمضان، فإنما تصوم في غير أيام رمضان، تصوم بعد رمضان تصوم يومين يعني مستقلين، وكذلك إذا لا تصوم في أيام النهي مثل يوم العيد مثلا أو أيام التشريق أو أيام المنهي عنها إذا الأضحى أو عيد الفطر أو أيام التشريق لا تصوم، تصوم في غيرها، لكن تصوم كما قلنا في غير أيام رمضان وفي غير الأيام المنهي عنها، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: صلاة الضحى هل تسمى صلاة الإشراق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: نعم، صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، لأنها يبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، بمعنى تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بعد طلوع الشمس يدخل وقت الضحى وهي الإشراق، ويمتد إلى الزوال يعني إلى دخول وقت الظهر، فإذا زالت الشمس انتهى وقت الضحى، فالضحى هذا وقته طويل ممتد يعني ساعتين أو، وأيضا أفضله حينما ترتفع الشمس وتبدأ حرارة الشمس اللي هو كما قال حين ترمض الفصال، فصال صغار الإبل، صغار الإبل حينما يعني تشتد الحرارة لا تتحملها فتذهب إلى الظل أو تكون في ظل أمها أو نحو ذلك، فالفصيل هو صغير الإبل والفصال هي الجمع جمع فصيل، وأفضل وقت تصلى في الضحى هي حينما ترمض الفصال حينما ترتفع الشمس وتبدأ حرارتها إلى حد ما في الرمضاء، ترمض يعني تكون الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الشمس في الأرض تراب الرمل يكون حار فيسمى رمضاء، فهذا هو وقتها. على كل حال نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الإشراق، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. يقول: سؤالي: هل يصح البيع شفويا بين الوالد وابنه؟
3: نعم، أصل البيع شفوي، كل البيوع أصلها تبدأ شفويا، عقد يعني بعتك ويقول قبلت أو يمد ويمد، هذا اللي يسموه العلماء بيع المعطاة يعني يعطي ويستلم، فالأصل في في في في البيوع والعقود أنها شفوية، لكن لا شك طبعا أن كتابتها هو الأحسن، والله عز وجل ندب المؤمنين والمسلمين إلى أن يكتبوا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكتابة الدين لا شك، وأنا أوصي نفسي وأوصي إخوانا إذا كان بينهم معاملات أن يحرصوا على كتابتها حفظا للحقوق وبراءة للذمة، وأيضا لمن يأتي بعدهم يكون الأمور موثقة، لا يكون خلاف ولا شجار، وحتى لا تضيع الحقوق، ولهذا عز وجل يقول يعني: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، لا يعني لا تستعجلوا ولا تملوا ولا حتى لو كان صغير، لأنه أحيانا يعني مما رأيناه ورأته المحاكم هو أنه أحيانا أخوان لطيفان جدا تجري معاملات أمانة لكنهم ما كتبوا، يجري الشيطان بينهم ولا أولادهم فيما بعد، شيء غير مكتوب، فتبدأ النمنازعات والخشومات وتفرق الأسر. بينما لو كان مكتوبا وإن كان ثقة في الأول لا شك طبعا، حتى بعض الناس يقول خلنا نكتب تقول ما تثق فيني، بل أثق، لكنه من باب حفظ الحقوق، من باب أن من بعد لا يتنازعون. والله عز وجل ولا تسأموا، يعني لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال الله عز وجل ذلكم أقصر عند الله، يعني أعدل عند الله عز وجل، وأدنى ألا ترتابوا حتى ما يجيكم شك بعدين. الإنسان يشك بعدين فيما بعد، والله نسيت ولا كذا، لا هذا يقول أكثر هذا يقول أقل. ولهذا وإن كان كما قال السائل الكريم، يعني هل يصح البيع شفوي؟ نعم، الأصل البيع أنه شفوي، البيع العقود أنها شفوية، لكنها يستحسن كتابتها حتى لا يكون نزاع، وحتى يكون في ضبط الحقوق، وحتى يكون أيضا في يعني قطع حتى لنزاع من يأتي بعدهم، سواء من يتبايعون بعدهم أو من أولادهم أو ورثتهم إلى آخره. والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول هل يجوز دفع الزكاة في بناء مصلى للنساء؟ هذا المرسل أبو جابر.
3: لا، الذي نفتي به والمفتى به أن الزكاة للمصارف الثمانية الذين بيّنهم الله عز وجل في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة. والمساجد ليست منها، سواء كانت مسجدا أو كان مصلى نساء أو كان دور حضانة أو كان مستشفيات أو كان غيرها، هذه كلها لا تصرف الزكاة في بنائها، لا تصرف الزكاة في بنائها. وإن كان لا شك طبعا هي أعمال مباركة وأعمال طيبة وأعمال لا شك أن أجرها عظيم، ولكنها لا تبنى من أموال الزكاة، إنما تبنى من صدقات نعم، لكن الزكاة لا، وتبرعات نعم، لكن الزكاة لا، ولا هي طيبة كلها. وكذلك يعني مرافق صحية مثلا، أو حتى مثلا مبنى خاص للكلى، غسيل الكلى مثلا، أو أو, أو, أو, أو, أو أدوات طبية أو أدوات علاجية، كيعني أدوات غسيل الكلى ولا أدوات جراحية الجراحة، كلها طيبة، لكنها لا, لا, لا, لا تصرف من أموال الزكاة، وإنما تبرعات أو من الصدقات العامة، هذا لا مانع. أما الزكاة فلا تبنى منها لا مصليات النساء ولا مساجد ولا غيرها، والله أعلم.
2: بارك الله فيكم على الشيخ. تقول الأخت المرسلة كنت مسافرة ودخل وقت صلاة المغرب ولم أصلي، ثم دخل وقت صلاة العشاء ولم أصلي، ووصلت إلى مسكني الساعة 9 وصليت المغرب والعشاء جمعا بدون قصر بعد وصولي، يعني لم أكن في سفر لأني وصلت، فما حكم الجمع في هذه الحالة؟
3: جزاكم الله خيرا. ما فعلتي صحيح، لأن لو كنت في السفر نعم كانت تقصرين وتجمعي، لكن ما دام وصلت محل الإقامة محل بلدك فإن انقطع السفر وانتهى السفر فتؤدى الصلاة في وقتها. نعم، ولا مانع أنك أخرت المغرب لأنك في سفر وفي حالة فعلا يعني أردت تصليها مع العشاء، فلا مانع فتصليها فعلا مع العشاء، وتصليها ما يعني بعددها كاملا والعشاء كاملة، وهذا لا يسمى جمعا، إنما موجع، إنما فهي تأخر وقتها إلى أن إلى إلى أن دخل وقت العشاء لأنك كنت في سفر، لأنك كنت في سفر. فأرجو إن شاء الله لا حرج. والترتيب نعم لابد ترتيب المغرب أولا ثم العشاء، فما فعلته أرجو صحيح إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.
2: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول ما حكم الاستثمار في باقات أرباح يومية محددة مسبقا كما في تسويق الذهب والنفط؟
3: على كل حال أنا سأتكلم يعني كلام عام في قواعد أو ضوابط الاستثمار. ما هذه يعني باقات أرباح إلى آخره، ما يعني قد يكون ماني يعني مستوعبها كثيرا، لكن أي يعني ميدان تريد أن تستثمر فيه لابد أن يكون متضمنا الأمور التالية. أولا أن يكون مجال الاستثمار مباحا يعني حلال، فلا يجوز استثمار المساهمة في مناشط محرمة، ربا أو معاملات محرمة أو قمار أو حانات خمر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فأيضا التجارة في العملة مباحة على كل حال، وقد تكون محرمة إذا كان فيها فعلا صبر من الربا. أيضا من الاستثمار أن لا يكون رأس المال مضمونا إذا كان اشتراك، كنت مشترك مع آخرين في الاستثمار لا يكون رأس المال مضمونا، بمعنى لا يلتزم الشركة أو الشركة برد رأس المال في حال خسارة إلا إذا حصل تفريط أو تقصير، نعم، ويكون الخسارة بسبب التفريط، نعم، فهذا يضمن. أما إذا كان لم يفرط وإنما السوق هكذا، فهذا طبعا الأصل فيه أنهم مؤتمنون على أموال الناس، لأنه إذا كان رأس المال مضمونا صار قرضا، وهذا أيضا يوقع في الربا. الأمر الثالث أن يكون الربح متفقا عليه لكن لا يكون بالكمية وإنما يكون بالنسبة، وتكون نسبة شائعة، الربع، الثلث، الخمس، 1/10، 2/10، 10% ونحو ذلك، لكن أن يكون محدود 500 ولا 1000 ولا مليون ولا 10 ولا كذا، أو هذا لا يجوز. تحديد الربح مسبقا يحدد، نعم، لكنه يحدد بنسبة شائعة، يحدد بنسبة شائعة. المهم، خلاصة ما أقوله أن الاستثمار لابد فيه أن تعرف مجال الاستثمار، يعني يكون مباحا، والتأكد من مباح يعني، وكذلك أيضا الاتفاق على نسبة معلومة من أرباح على نحو الذي فصلته، وأيضا تكون ميدان الاستثمار كذلك أيضا هو ملتزم بأحكام الشريعة، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، سؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: بعض الأئمة يكبر بعد أن يستوي جالسا أو بعد ما يستوي راكعا، وبعضهم أنبههم إذا انتهينا من الصلاة ويقول صحيح جزاك الله خير، فهل أعيد الصلاة؟ وإذا علي عادة فهل إذا نبهته أصلي معه مرة أخرى أو لا؟
3: جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد، وظاهر جزاك الله خيرا أنك عندك شيء من العلم الفقهي. نعم، هو الأصل في التكبير أن يكون في حال الانتقال من ركن إلى ركن، يعني بمعنى في مسافة الانتقال، عند الركوع تكبر الركوع، حينما تبدأ بالانحناء تكبر للركوع، وحينما تبدأ بالرفع تقول سمع الله لمن حمده، لكن لا تكبر قبل أن تركع ولا تكبر بعد أن تركع، هذا كلام أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. لاحظ قوله التفريق بين سمع الله لمن حمده وبين وهو قائم، يقول يعني أثناء رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده، يقوله حين يرفع صلبه يعني ظهره من الركعة، ثم يقول وهو قائم، استتب قائما وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي السجود يعني، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود يعني، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس للشهود الأول يعني. فهذا هو الأصل، أن التكبيرات الانتقال تكون يعني بين الركن، أثناء الانتقال بين الركنين، هذا هو المطلوب. لكن لا شك طبعا أحيانا هذا قد يعسر إلى حد ما، وأحيانا لا يفقه كل أحد من المأمومين أو غيرهم، فإذا كذا قال العلماء إنه إلى حد ما يتسامح فيه، لأنه فيه حرج أو مشقة، ولهذا يقول العلماء ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يعني غفلة، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. ولهذا نقول الأخ الكريم لا، صلاتكم صحيحة، صلاة الإمام صحيحة، وتنبيهك طيب إن شاء الله، لكنه على كل حال لا تعيد، واجتهد فيما أنت فيه، لكن الصلاة صحيحة، والحرص على ما أنت فيه جيد، لكن من غير أن يحدث شقاق أو نزاع أو يعني تكلف من نفسك أو من الآخرين، فهذا هو الذي ينبغي، أن فعلا يكون التكبير حين الهوي وبين الركنين، لكن مع الغفلة ومع التزامه مع هذا، وأحيانا مع الجهل، سواء حتى إمام قد يكون إمام يجهل وقد يكون مأموم يجهل، ناهيكم بقضية أخرى، وهي أن بعض العلماء يرى أن تكبيرات الانتقال مستحبة ليست واجبة. المذهب عندنا أن التكبيرات واجبة، وبعض العلماء يقول لا مستحبة. ولهذا الأمر كما إذا كان دائرا بين الوجوب والاستحباب فيكون فيه التسامح أكثر، والله أعلم.
2: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ونفع بما قلتم وفصلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من حلقات برنامجكم اليومي نوراً على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: الرحمة بالمساكين ومجالستهم قيمة إنسانية سامية تدل على عمق أخلاق ونبل وإحسان. الرحمة بالمساكين ومجالستهم مظهر من مظاهر الرحمة التي هي من أسمى ما يتصف به الإنسان، بل هي إحدى الصفات الإلهية، فالله تعالى هو الرحمن الرحيم، ويدعو عباده إلى التحلي بهذه الصفة في تعاملاتهم مع الآخرين. ومجالسة المساكين والفقراء تعتبر وسيلة فعالة لإظهار هذه الرحمة وتفعيلها في حياة المسلم اليومية. مجالسة المساكين والرحمة بهم ليست سلوكا اجتماعيا عاديا، بل هي خلق راق يزيد تلاحم المجتمع وتماسكه. حينما يجالس الإنسان الفقير والمسكين فإنه يكسر الحواجز النفسية والاجتماعية ويفتت كل تفاوت في مستوى المعيشة. يشعر المسكين حين نجالسه أنه ليس منبوذا أو مهمشا، بل هناك من يستمع إليه ويشعر به ويكرمه ويحترمه. تكتسب حين تجالس المساكين رؤية أعمق للواقع وتقدر النعم التي تتمتع بها. فالفقراء والمساكين يعيشون في ظروف قد تكون قاسية وصعبة، ومع ذلك يحتفظون بالأمل والصبر. ويا له من درس يعيد تشكيل فهم الإنسان للحياة ويجعله أكثر تواضعا وتفهما لظروف الآخرين. الرحمة بالمساكين تظهر في عدة أشكال، بدءا من الكلمة الطيبة والابتسامة وصولا إلى المساعدة المادية والمعنوية. وتتطلب من الإنسان ألا يتعامل مع المسكين بعجرفة أو تعال، بل بتواضع وإحساس بالمساواة. فالمساكين ليسوا عبئا على المجتمع، بل هم جزء منه، لهم عليه حق الدعم والاحترام. المجتمع الذي يراعي أفراده بعضهم البعض ويتفقد الفقراء والمحتاجين مجتمع قوي متماسك. وهذه الوصية النبوية العظيمة بالرحمة بالمساكين ومجالستهم تذكرنا أن ديننا القويم دين الرحمة والإحسان والحب والمساواة. فالحمد لله.
5: الإخلاص في القرآن الكريم.
6: من وسائل تحقيق الإخلاص أن يجاهد المرء نفسه على تحقيق الإخلاص. إن من أشد ما يعانيه الإنسان في هذه الحياة نفسه التي تتقلب عليه، فإن من الأنفس التي ذكرها الله تعالى في كتابه النفس الأمارة بالسوء. قال الله تعالى عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الطبري رحمه الله تعالى: يقول يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي من الخطأ والزلل فأزكيها، إن النفس لأمارة بالسوء. يقول: إن النفوس نفوس العباد تأمرهم بما تهواه، وإن كان هواها في غير رضا الله تعالى. يقول: إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه، فينجيه من اتباع هواه وطاعته فيما تأمره نفسه الأمارة بالسوء. ولما كانت النفس في أصلها أمارة بالسوء، فإن المؤمن مأمور بمجابهتها وكبح جماحها ونهيها عن هواها، ومن أعظم ذلك أمر النية التي تتقلب على المرء وتغير قصده، فيدخل في العبادة قاصدا وجه الله تعالى، ثم ما يلبث أن يطرأ على نيته اختلاف واضطراب. فالمجاهدة من أعظم الأسباب وأنجح الوسائل التي تعين على تحقيق الإخلاص لله رب العالمين والسلامة مما يناقضه ويفسده.
7: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
8: وقرآن الفجر.
9: الحمد لله رب العالمين.
7: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة، باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
10: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى العفو، وهو الذي يمحو الذنوب ويتجاوز عن السيئات ويترك العقوبة على المعاصي، وهو من أسماء الله الحسنى الدالة على كثرة العفو والمحو التام للخطايا. وهذا الاسم قريب من اسم الله الغفور، لكنه أشد مبالغة، لأن المحو أبلغ من مجرد الستر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الغني، ويعني أن الله سبحانه وتعالى مستغن عن كل ما سواه، فهو الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يعتمد على أحد، بينما جميع الخلق محتاجون إليه. فكمال غناه يظهر أن كل عطاء ورزق منه هو فضل وإحسان، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 18 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القادر، ويعني أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، هو المالك للقدرة الكاملة المطلقة، وله القدرة على فعل ما يشاء متى يشاء، فلا شيء يفوق قدرته، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 13 مرة. ومن أسماء الله الحسنى القاهر، ومعناه الذي قهر عباده بما خلقهم عليه من المرض والموت والفقر والذل، فلا يستطيع أحد رد تدبيره والخروج عن تقديره. القاهر بقدرته، الغالب بعزته لكل شيء، وهو الذي قهر الخلق على ما أراد، يقهر بسلطانه كل شيء، فتستجيب السماوات والأرض لقهره، فلا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته، عاجز في قبضته، فهو الغالب على جميع الخلائق، الذي يعلو في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع له، بل كل شيء تحت قهره وسلطانه. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين. ومن أسماء الله الحسنى القدير، ويعني أن الله تعالى له القدرة التامة المطلقة من جميع الوجوه، لا يعجزه أي شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوته شيء يريده. وهذا الاسم صيغة مبالغة تدل على أن قدرة الله جل وعلا كاملة وغير محدودة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 45 موضعا.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي البقرة وآل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة

0: القرآن.
1: سؤال على الهاتف.
2: مساك الله بالخير يا شيخ.
3: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
4: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 في التعليق على عمدة الأحكام. رحم الله الحافظ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. وفي هذا المجلس أقرأ آخر حديثين أوردهما المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل، فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم دخول وحضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وهل يتعدى ذلك إلى كل مأكون له رائحة كريهة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر، وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات، فإنه يدخل فيها دخولا أوليا لأن رائحته أشد. قلت: ذكر الحافظ أن لفظ الكراث لم يرد فيما أخرجه البخاري من حديث جابر، ومتن العمدة يوهم أنه فيهما، أي في البخاري ومسلم. قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين بعد أن أورد حديث جابر قال: لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ما كان من النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل وقصة الخضرات، ولم يذكر الكراث ولا تأذي الملائكة. هذا تنبيه أيها الإخوة. وثم تنبيه آخر، وهو أن حديث جابر الأول مجموع من حديثين: الحديث الأول من أكل ثوما أو بصلا إلى قوله وأتي بقدر الحديث، والثاني يبدأ من قوله وأتي بقدر، وهما واقعتان بينهما 6 سنين، والثاني متقدم على الأول. قال الحافظ ابن حجر عند قوله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر الحديث قال: هذا حديث آخر، وهو معطوف على الإسناد المذكور والتقدير، وحدثنا سعيد بن عفير بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر إلى آخر الحديث. وهذا الحديث الثاني كان متقدما على الحديث الأول 6 سنين، لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانت 7 سنين، وهذا وقع في 1 الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري. قلت حديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ والذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الأول: من أكل ثوما أو بصلا، الحديث في غزوة خيبر سنة 7. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في نفس هذا الباب الذي قدمت ذكره، فأخرج بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا، وهو في مسلم أيضا. وأما ما يدل على الجزء الثاني من الحديث الذي فيه وأتي بقدر فيه خضرات من البقول إلى آخر الحديث، كان في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فهو ما رواه مسلم عن أبي أيوب نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب رضي الله عنه في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه وقال: أحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الوحي. وفي رواية عند ابن خزيمة أن أبا أيوب قال: نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فقال لأصحابه: كلوا، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي، قلت، يعني الملك. وتنبيه ثالث أيها الإخوة والأخوات، أن في بعض نسخ العمدة جاءت الرواية: فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا بواو العطف، وفي بعض النسخ: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، كما هي الرواية في الصحيحين. وإنما جزمت بأن الرواية في الصحيحين كذلك لأن الرواة اتفقوا في ذلك عن الزهري، حرر ذلك ابن حجر رحمه الله وقال: قوله فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا شك من الراوي وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. فالبخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيخه سعيد بن عفير عن ابن وهب بسنده بلفظ أتي بقدر في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وأخرجه عن شيخه الآخر الذي هو أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول، كما في كتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. ورجح بعض أهل العلم لفظة البدر على لفظة القدر، بل قال النووي وهو الصواب. وإذا تأملت ما ذكروا تجد أن ذلك يرجع إلى أمرين، من جهة الرواية ومن جهة المعنى. أما الرواية فإن سعيد بن عفير وأحمد بن صالح شيخي البخاري رويا هذا الحديث عن ابن وهب، أما ابن عفير فروايته جاءت بلفظ القدر، وأما ابن صالح فروايته جاءت بلفظ البدر. ثم بعد ذلك تجد أن شيخيهما فسر لفظ البدر فقال هو الطبق، فدل ذلك على أنه حدث بلفظ البدر، ويكون ابن عفير جاء بالمعنى. فهذا من جهة الرواية. أما من جهة المعنى فإن القدر مشعر بأن الطعام مطبوخ، وقد جاء الإذن في أكل ذلك مطبوخا، أما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر بأنه مطبوخ. ومع ما ذكر لم يرتضي الحافظ ابن حجر هذا الترجيح، ولم يقنعه هذا التسميب، بل رجح لفظ القدر على البدر، وقال: والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعا، فإن فيه التصريح بالطعام، ومراد الحافظ أنه من رواية أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما ثبت أنه مطبوخ، فلا إشكال في مجيء الحديث بلفظ القدر. ولذلك قال بعد ذلك: ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله: إني لست كأحد منكم. وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب: ذكر ما خص الله نبيه من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا. هذا وللحديث صلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة المرسلات.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. يخطئ البعض من المصلين هداهم الله لما يجيئون مبكرين للصلاة في التململ الشديد قبل الإقامة والاشتغال بالجوال وكثرة الالتفات يمينا وشمالا قبل الصلاة وبعد انتهائها وكثرة الحركة أثناء الصلاة وترك التسبيح مطلقا بعد سلام الإمام والقفز المباشر للخروج من المسجد بسرعة بلا ضرورة. وهنا ينبغي مجاهدة النفس على استشعار مكانة الصلاة في حياة كل واحد منا. أين هي الصلاة من حياتك؟ كيف هو اهتمامك بها؟ ما قدر إتقانك لها؟ ما مدى رجاؤك في قبولها؟ إن استشعار المسلم أنه في صلاة ما انتظر الصلاة يجعله ينشغل بالعبادات من دعاء وذكر وتلاوة للقرآن العظيم. ومن الأخطاء الشائعة إصرار بعض المصلين هداهم الله على عدم إقفال الجوال أو على الأقل عدم جعله على الصامت، أما إن كان ناسيا فلا حرج أن يتحرك أثناء الصلاة في حدود ما يمكنه من وضع جواله على الصامت، فلا يتركه يصيح بأصوات وأجراس تزعج الإمام والمصلين وتقطع هدوء الصلاة، بل يتحرك ويدخل يده في جيبه ويجعله على الصامت. وأما إن كان معاندا وأصر على عدم إقفال الجوال فتركه، فله أن يتحمل وزر تشويشه على الإمام والمصلين فضلا عن قلة الذوق وألا مبالاة بمشاعر المصلين. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع للحق والصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
3: سورة هود هي السورة 11 في ترتيب المصحف الشريف، وهي من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يبلغ عدد آياتها 123 آية، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى نبي الله هود عليه السلام الذي ورد ذكره في السورة ضمن مجموعة من قصص الأنبياء الذين واجهوا أقوامهم بدعوة التوحيد ولاقوا منهم التكذيب والعناد. تتميز سورة هود بأسلوبها القوي ومضامينها العميقة، حيث نزلت في وقت كانت الدعوة الإسلامية تمر بظروف صعبة من التكذيب والاستهزاء، فجاءت السورة لتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتؤكد له أن ما يمر به من أذى ومعاناة قد مر به من سبقه من الرسل، وأن العاقبة دائما للمؤمنين. تتناول السورة قصص عدد من الأنبياء مثل نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، شعيب وموسى عليهم السلام، وتعرض كيف دعا كل نبي قومه إلى الإيمان بالله وما واجهوه من عناد وتكذيب، وكيف أن الله تعالى أنجى المؤمنين وأهلك الظالمين. وهذا يؤكد على سنة إلهية ثابتة، وهي أن النصر في النهاية لأهل الحق مهما طال زمن الابتلاء. إحدى أهم رسائل سورة هود هي دعوة المسلم إلى الثبات على الدين والصبر في مواجهة المحن وعدم الانخداع بقوة الظالمين أو كثرتهم. وقد كان لهذه السورة أثر كبير على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه قال: شيبتني هود وأخواتها.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الشعراء،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة الشعراء.
1: القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه بين دفتيه الرحمات والبركات، وأعظمها أنه بيان للهدى والتبصير بالحقائق التي يحتاجها الإنسان في كل جوانب حياته. قال الله تعالى: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو يهدي للتي هي أقوم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور. البصيرة التي ننهلها من القرآن الكريم هي أصل الهداية. تزداد هذه البصيرة مستمعين الكرام إذا تدبرنا القرآن، فالتدبر يثمر التذكر، والتذكر يهدي إلى الحق، والقرآن يجيب عن تساؤلات المؤمن ويدله على الهداية عند كل موقف حياتي. القرآن الكريم مصدر لوجوه الخير المتعددة، فهو علم لطالب العلم، وشفاء للمريض والعليل، وهداية للحائر، وحكمة المستبصر، وطمأنينة للمبتلى، كما أنه دليل للداعي إلى الله عز وجل، وحجة للمنافح عن دينه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهو كفاية ورحمة لمن يؤمن. من بركاته أيضا أن قارئه يثاب بأنواع الثواب على الإيمان به وتلاوته وحفظه وتدبره واتباع هداه، كما أن القرآن يرفع صاحبه ويعلي شأنه في الدنيا والآخرة، ويجعله من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إن بركات القرآن الكريم لا تحصى، فهو هداية ورحمة وثواب وسعادة لا تنقطع لمن تدبره وآمن به واتبع هداه.
2: لطائف قرآنية.
3: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
4: معنى هذه الآية يعني: هل حسبت يا محمد أن قصة أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم الكتاب الذي معهم كانوا من آياتنا عجبا؟ هذه الآية فيها لطائف. يوجد في قصة أصحاب الكهف عدة عجائب، فمثلا نومهم السنين الطويلة هذا عجب، تقليبهم يمينا وشمالا عجب، اتساع الرحمة في كهف ضيق عجب، حفظ كلبهم من غير تقليب عجب، ازورار الشمس عنهم أيضا عجب، تقرضهم الشمس عند غروبها بأشعتها لحفظ صحتهم عجب، إلقاء الرعب على من اطلع عليهم عجب، الربط على قلوبهم بالإيمان مع أنهم فتية عجب، وجودهم في فجوة داخل الكهف عجب، يحسبهم الرائي أيقاظا وهم رقود أيضا هذا عجب، لو اطلع عليهم من كان لولا منهم هاربا فلا يستطيع أن يخبر بهم وهذا عجب، بعثهم بعد نومهم أيضا عجب، انتشار خبرهم بين الأمم عجب آخر، إسلام المدينة بعدهم على قول لبعض أهل التفسير هذا عجب، تسخير الشمس لحفظهم عجب، وتسخير الكلب لحراستهم عجب، وتهيئة الكهف لإيوائهم عجب آخر، تعمية مكانهم عن الناس عجب، هدايتهم للكهف المناسب لأن يناموا فيه المدة الطويلة أيضا عجب. مع هذه العجائب كلها يقول الله لنبيه: لا تحسب أن قصة أصحاب الكهف عجيبة، فعندنا من الآيات والعبر ما هو أعجب منها. هذه الآية فيها إثبات قدرة الله، وفيها أن الإنسان عليه أن ينظر ويتأمل فيما جعله الله عبرة للأولين والآخرين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنبياء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون.

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا

أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم

إله إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون.

تبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا

وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا

وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا

0: لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الأنبياء.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات الحقوق
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال أهل التفسير: انتقال من أحكام الطلاق والبينونة، فإنه لما نهى عن العضل وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات، لأن ذلك قد يضر بالأولاد ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك. فإن أمر الإرضاع مهم، لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. قال السعدي رحمه الله تعالى: هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول، قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا تم للرضاعة

0: كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها. فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أم لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضي والكسوة. فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا، أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
7: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون.

الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون

منها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا

زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

إنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.

وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله

لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة المؤمنون.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الشورى.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة الشورى.
1: أكمل الهدي
2: يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس وأسمح الناس، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: قال مالك عن أيوب السختياني رحمهما الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. وقال: كنت آتي صفوان بن سليم وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.

استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر

0: نبأ
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مدهش من سورة الرعد.
2: واذكر ربك
3: واذكر ربك
4: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
5: دعاء الجلسة بين السجدتين. رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني،
6: وعافني وارزقني وارفعني.
3: واذكر ربك.
5: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
7: على قراءته عبد الرزاق بن عبد الله العليوي، يستهله بسم الله الرحمن الرحيم. الملك وولي العهد يوجهان برقيتي شكر لوزير الداخلية بمناسبة نجاح موسم الحج. وزير الخارجية يستعرض مع نظيره القطري مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. أمير المدينة المنورة يترأس اجتماع أعضاء اللجنة الأمنية الدائمة للحج والعمرة. بدء مغادرة أولى رحلات ضيوف برنامج خادم الحرمين مطار المدينة المنورة. الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن. الشؤون الإسلامية توزع هدية الملك على الحجاج المغادرين عبر منفذ الرقعي. شركة أم القرى تعلن ترسية تطوير حدائق مسار في قلب مدينة مكة المكرمة. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ ساعات العمل المرنة في 6 مواقع عمل في العاصمة. محكمة كامبريدج تنطق اليوم بالحكم في قضية مقتل الطالب محمد القاسم. طقس شديد الحرارة على الشرقية وأجواء ممطرة على المناطق الجنوبية. دوليا، مقتل فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين جنوب غزة. الكويت تعلق الرحلات الجوية بعد استهداف مطارها بطائرة مسيرة إيرانية. قوة الدفاع البحرينية تعترض وتدمر 3 صواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران. الأمم المتحدة تحذر من اقتراب ظاهرة النينيو المرتبطة بالتقلبات الجوية. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجز الواحدة ظهرا. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي وتحيات منفذ هذا الموجز ناصر الكريديس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: من برامجنا في إذاعة القرآن، سؤال على الهاتف.
9: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
10: مساك الله بالخير يا شيخ.
11: يا هلا ومسهلا.
8: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، حلقة النور،
12: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
8: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن،
13: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
14: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: مجالس السيرة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
0: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
1: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. لقد

0: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه التحية الزاكية من أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع هذه السيرة العطرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا من حزبه وأوليائه، إنه على ذلك قدير. نستكمل مجلسا جديدا من هذه المجالس، ويسعدني في البدء أن أرحب بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد السبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بك أخي الكريم وبالإخوة المستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيكم. كنا نتحدث عن الأحداث الأخيرة التي تلت يوم أحد، ثم نستكمل الحديث عن السنة الرابعة بإذن الله.
2: الحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله ومجتباه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، الحقيقة أن يوم أحد من أيام الله العظيمة. ذلك اليوم كان يعني أصيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأميه إصابات عظيمة، وجرح جروح يعني ليست هينة، كان الدم يسيل، وكانت فاطمة رضي الله عنها ابنته تغسل الدم عنه، وكان علي هو الذي يصب الماء عليهم رضي الله عنهم. والحقيقة المواقف البطولية التي وقفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجسد بطولات عظيمة لا يكاد أن تتكرر في التاريخ ولو ادعاها أي مدع من الأبطال والشجعان. فليس يوم أحد كسائر الأيام، فهو من أيام الله العظيمة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر والدها رضي الله عنهم جميعا إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. ثم يقول أبو بكر رضي الله عنه، يقول: كنت أول من فاء يوم أحد، يعني رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه، أي دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه قال حمية، فقلت: كن طلحة. هذا أبو بكر يقول: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، لأن كان أيضا مما أوذي أبو بكر. فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، يعني من قريش، وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، يعني أنه يعني يتحرك حركة سريعة يمنة ويسرة. قال: فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح. فانتهينا، يعني أنا وأبو عبيدة وطلحة وغيرنا، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يعني يريد طلحة، لأنه رضي الله عنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره ويديه. قال: فلم نلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأردنا أن نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونحميه. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهي حلقة المغفر، فقال: أقسم عليك بحقي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أقسم عليك بحقي لو تركتني، فتركته فكره تناولها بيده فيؤذي، إلى آخره. الشاهد أن الصحابة رضي التفتوا إلى طلحة، فوجدوه قد وقع في إحدى الحفر، وتسمى الجفر أو الجفار، فإذا به 70 ما بين طعنة ورمية وضربة أو أقل أو أكثر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: وإذ قد قطعت أصابعه فأصلحنا من شأنه ما استطعنا. حاله يعني رضي الله عنه، يعني ما بقي في موضع إلا وجرح وأوذي رضي الله عنه. ولذلك قال أبو بكر: إن يوم أحد هو يوم طلحة، لأنه بالفعل له دور كبير في أن الله جعله سببا لنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل. يقول سعد بن أبي وقاص، وكان من أبطال الشجعان، قال: والله ما حرصت على قتل أحد قط، ما حرصت على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمت كونه سيء الخلق يعني ومبغضا في قومه. كان يعني أخو عتبة كان سيء الخلق في الجاهلية. قال: ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني حرص رضي الله عنه على قتل أخي، وهذا يدل على تجردهم في الإيمان وعدم أنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. أما أنس بن النضر، وما أدراكم أيها الإخوة والأخوات من هو أنس بن النضر؟ عم أنس بن مالك، هذا الرجل الذي غاب عن قتال بدر، فلما كان قتال أحد قال لئن شهدت ما أشهدني الله قتالا مع رسول الله ليرن الله أو ليرين الله ما أصنع. قال أنس رضي الله عنه فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قام رضي الله عنه وأرضاه فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه من الأنصار الذين فروا ورجعوا إلى المدينة لأنه انتشر في الناس أن الرسول قتل وظنوا أن خلاص انتهت المعركة على هذا فرجعوا ينجون بأنفسهم. قال إني والله اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم اقتحم على المشركين فلقيه سعد بن معاذ وكان سيد من سادات قومه وهو سيدهم، قال فسعد أنا معك، فتقدم رضي الله عنهما أرضاهما. ولذلك لا يلام رسول الله في حب الأنصار، حقيقة الأنصار رضي الله عنهم كما سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس يعني الأنصار شعار والناس دثار، كان عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار حبا جما. قال سعد فلم أستطع أصنع، سعد بن معاذ على شجاعته يقول فلم أستطع أن أصنع ما صنع أنس بن النضر رضي الله عنه، عم أنس بن مالك. طيب ثم قال فلما استطع أصنع ما صنعوا فوجد في أنس بن النضر 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى إنه لم يعرف من شدة الجراح التي فيه، ما عرف هل هو أنس أو غيره، إلا أخته رضي الله عنها الربيع بنت النضر عرفته من بنانه، أي من أطراف أصابعه، عرفته من أطراف أصابعه رضي الله عنه، يعني حتى جسمه تفتت تقطع. ونحن يا أخي أبو تركي والإخوة المستمعات جميعا، الواحد منا لو يعني يخرج إلى المسجد ويسقط ولا شيء يجرح يقول أنا تعبت وأنا أصبت في الله وأنا بأس، ويجلس أيام ما خرج إلى المسجد ويتعذر بهذه الجراحة البسيطة اللي في ركبته ولا في شيء، يعني البون الذي بيننا وبين أصحاب رسول الله مثل ما بين السماء والأرض رضي الله عنه. فلذلك لا أحد يظن أنه ولو كان من أصلح عباد الله أنه يقرب من أحدهم ولو بمقدار عقلة أصبع. في ذلك اليوم العظيم كان مقتل طاغوت من طواغيت الجاهلية، فرح المسلمون بمقتله وهو أبي ابن خلف، وكان أبي ابن خلف له أخ يقال له جمح، وقد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله حلفته قال أنا أقتله. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في الحلقة السابقة، أجملنا الكلام فيه وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرحه جرحا وأنه قتل. فأيضا مما حصل في ذلك اليوم العظيم من المشاهد العظيمة، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان والده طاعنا في السن، كبير في السن، وما كان معروفا عند يعني الناس كثيرا لأنه كبير في السن، وكان قاعد بيته يجلس في بيته، فخرج إلى القتال مع المسلمين في أحد على كبر سنه، فلما دخل ظنه المسلمون من المشركين فما زالوا يقتحمون عليه حتى وحذيفة يصيح في أبي أبي، وما التفتوا إلى كلام حذيفة حتى قتلوا أباه وهو ينظر رضي الله عنه. سبحان الله، لما رأى حذيفة مقتل أباه يعني تأثر لذلك وعفى عن المسلمين وتصدق بدية أبيه على المسلمين، ولم يعني يعاتب أحدا من إخوانه من أهل الإيمان الذين قتلوا أباه خطأ من غير قصد. قال عروة فوالله، عروة بن الزبير يقول والله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. ولعل يعني هذا الأمر هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يختصه بأن يكون أمين سره، وهذا أقوله أنا من تلقاء نفسي، لا أقوله يعني عن توقيف من أهل من أهل العلم، أقول لعل ذلك والعلم عند الله أن ذلك هو الذي جعل النبي يخصه بالسر لنقاء سريرته وطيبها رضي الله عنه وأرضاه. سقطت في تلك الغزوة أيضا عين قتادة بن النعمان، وقد تقدم شيء من هذا في بدر، فلذلك أهل السير مختلفين هل سقوط عين قتادة كان في بدر أو أحد، فكثير من أهل السير أيضا جعل ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فكانت أحسن عينيه بعد ذلك إلى أن مات رضي الله عنه. من أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سقط في الجفرة أو الحفرة وجرح هذه الجراحات، كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المسلمين هذا رسول الله، لأنهم كانوا يظنون أنه قتل رضي الله عليه الصلاة والسلام. أول من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال: قد رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر. وكان عليه الصلاة والسلام بهي المنظر، جميل المنظر عليه الصلاة والسلام، صافي العينين. قال: فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله. فأشار رسول الله إلي أن أنصت، اسكت يعني لا ترفع صوتك حتى لا يجتمع علي المشركون فيقتلونني. فلما عرف الصحابة يعني سمعوا الكلام، جاءوا وأحاطوا برسول الله حتى أنقذوه وأحرزوه إلى الجبل، فكان في ذلك يعني خير عظيم بنجاته صلى الله عليه وسلم. في تلك المعركة أيضا من المواقف العظيمة كان رجل يقال له قزمان، وهذا الرجل كان لا يقاتل في سبيل الله من أجل نصرة هذا الدين، وإنما قاتل حمية لقومه. لما رأى الأنصار يقاتلون فدخل وكان شجاعا، والأنصار أهل شجاعة رضي الله عنهم وأهل البطولة، فقاتل مع قومه قتالا شديدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له خبره يقول: هو في النار. استغرب المسلمون هذا رجل يقاتل بهذه الشجاعة وقتل في المشركين من قتل، يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فما زالوا يعني، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم: لا ألازمنه لأنظر كيف يفعل. فيعني لازمه، فرآه لما كثرت فيه الجراح يعني ولم يستطع الصبر على ألم الجراح التي به، وضع ذبابة يعني وضع نصل سيفه على الأرض وذبابه إلى الجهة الحادة من السيف على صدره، فاتكأ عليه بثقله فقتل نفسه. وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. وهنا أنا أنبه إخواني المؤمنين أنه يجب علينا أن نعظم قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه اللي يسمى الانتحار، أن هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن صاحبه لا يزال يعذب في النار بسبب قتله لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا فيها إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. فهذا خطير، فينبغي على المسلم الحذر منه. وكذلك بأي نوع من أنواع القتل جاءت ألفاظ متعددة لهذا الحديث. في رجل آخر أيضا يسمى مخيريق، أيضا حصل معه أحد حقيقة يعني وقع فيها مواقع يعني شيء عظم، شيء عجب، بطولات ومآسي وأمور عظيمة، إنما هي يعني في أيام معدودة يعني لا تكاد تكون نحو من أقل من يعني من 4 أيام أو 5 أيام وقعت هذه المقاتل في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا على المشركين فيما فعلوا، وكان يعني من دعائه دعاء عظيما، ودعا وروى ذلك الإمام أحمد والنسائي وغيره، دعاء عظيم كان من دعائه أنه قال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي اللهم. ثم قال: اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا، إلى آخر دعائه. ثم قال: اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق، لأن أهل الكتاب شاركوا المشركين يعني بأن كانوا أعينا لهم وساعدوهم، كما يسمى عندنا اليوم الدعم اللوجستي، الدعم اللوجستي للمشركين. بعد ما انتهت المعركة ورجع المشركون، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، فقال: من رجل منكم ينظر إلي إلى ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما يدعيه الجهال. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله من الوحي. وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه من خيار الأنصار، وكان من النقباء ليلة العقبة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء، وهو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال رجل من الأنصار وهو محمد بن سلمة رضي الله عنه: أنا أنظر إليك. قال فوجده، أي محمد بن سلمة وجد سعد بن الربيع جريحا في القتلى وبه رمق، فيه رمق قصي يعني قليل باقي سيموت الآن. فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، لأن هذا الكلام يعطيه القوة ويعني ويجعل نفس يعني تترد إليه قوة لما يعلم من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به. فقال أنا في الأموات يعني لن أنجو، الجراحة اللي بي قوية جدا، أنا في الأموات يعني والعلم عند الله. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك الأنصار عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص أو إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هذا موقف أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس الجرحى والقتلى ويعني ويواسي الناس، فإذا به بعمه صريعا مقتولا شهيدا رضي الله عنه، فوجده عليه الصلاة والسلام مشقوق البطن، قد بقرت بطنه وأخرجت كبده، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر، وقد جدع أنفه أيضا وقطعت أذناه رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء حين رآه. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. بعد ذلك يعني أنزل الله يعني نهاه الله عن ذلك وأنزل النهي عن المثلة، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسامح المشركين فلم يمثل بأحد قط، وكان يأمر رسله وقواده أن لا يمثلوا بأحد كائنا من كان، وهذه وصيته إلى آخر أمته. أهل المدينة الآن بلغهم الخبر، ما بين خبر أنهم قتلوا وانهزموا وأن رسول الله قتل، وما بين خبر بعض الذين رجعوا إلى المدينة جرحى ليتداووا أن رسول الله لم يقتل، وتضاربت الأنباء، فخرج من خرج من الصحابة النساء وكذا، فخرجوا إلى أحد، وأحد تقريبا على نحو من يعني كيلوين أو قريبا من ذلك من بطن المدينة، فخرجوا يستطيعون الخبر. فقدم عليهم أول من قدم عليهم وكان بعض أمهات المؤمنين أسيد بن حضير، فكان أقبل على بعيره، وقد أقبل بعير آخر عليه امرأة بين وسقين، قالت يعني الراوية وهي عائشة رضي الله عنها فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح. شوف كيف البطولة العظيمة والشجاعة، ذهبت إلى أرض المعركة، قالت فهذه امرأة يعني عمرو بن الجموح رضي الله عنه، طيب يعني وجدت يعني زوجها وأخاها قتيلين، فقالت يعني فأخبرتهم ولم تتكلم، قالت إنه دفع الله عن رسول الله واتخذ من المؤمنين شهداء يعني في المعركة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير إلى آخره. ثم قالوا لها ما هذه الزاملتين اللي على بعيرك، ما هما؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها يعني هذا زوجي وأخي. قوة القلب التي عندها، يعني الآن ما أخذت تولول وتصيح على زوجها وأخيها، وضعتهم الزامتة، أتت بهم لتدفنهم في يعني في البقيع، وكان الأنصار رضي الله عنه يتدافنون حول بعض في البقيع، يعني هذه الناحية للأوس، هذه الناحية للخزرج، أيضا مقبرة الجهة التي للأوس، هذا يعني فخذ من فخوذ الأوس وهذا للفخذ الثاني، وهكذا، وهذه سنة متبعة، لا حرج أن يتدافن الأقرباء بجوار بعض، لا حرج، لكن في مقابر المسلمين ليس في بيوتهم ولا في أماكنهم إلا إذا أذن ولي الأمر بذلك. ثم إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء الناس يحملون قتلاهم ليدفنون في المدينة، رأى الناس تأتي تحمل القتلى، صاح أذن مؤذن رسول الله ونادى مناديه أن من يعني ما أخذ شهيدا أو قتيلا ليدفنه أن يعيده إلى حيث قتل، فإن الله أمرنا أن ندفنهم في الموضع الذي قتلوا فيه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف القتلى، وقد اجتمعوا بين يعني يديه عدد نحو من 70 قتيلا اجتمعوا، فأخذ يصلي عليه، وكان قد جعل حمزة مع كل مجموعة من المجموعات يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع 3 و4 وحمزة معهم فيصلي عليهم، ثم يحمل هؤلاء 3، ثم تأتي 4-5 يضعون بين يديه وحمزة معهم، ثم يصلي عليهم جميعا، ثم يرفعون، فصلى على حمزة نحو من قرابة 20 مرة أو قريبا من ذلك، ومع القتلى رضي الله، ثم دفنوا في المقبرة المعروفة اليوم التي يعني هي موجودة الآن مصورة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يوما على المسلمين عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كثروا تعبوا في الحفر، فكان يقول احفروا وأوسعوا أي لإخوانكم، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فكانوا يسألونه من نقدم تجاه القبلة، وأنا أشير إلى الإخوة يعني الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة، فضل التقدم إلى القبلة. قالوا من نقدم يا رسول الله تجاه القبلة، مع أنهم كلهم متجهين للقبلة. فقال عليه الصلاة والسلام أقرأهم لكتاب الله. وهذا يدلنا على فضل كتاب الله وأخذه وحفظه، سواء كان للرجال أو النساء. فأوصي الإخوة والأخوات جميعا أن يعني يجتهدوا في المبادرة إلى الصلوات، وحتى النساء في البيت يصلين في أول الوقت إلا صلاة الظهر في وقت الصيف يؤخرنها قليلا، والعشاء تكون قبل في ثلث الليل الأول، فهذا من الأمور. هذا ما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بعد ذلك وحي عليه بأن هؤلاء القتلى هم من كرام الخلق عند الله عز وجل. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، يقول لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب، المصابيح يعني، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، الله أكبر. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة، الله أكبر. يقولون من يبلغ، شوفوا حبهم الخير أيضا حتى وهم في الجنة، من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب، يعني أن الله أكرمنا كرامة عظيمة فلا يخافوا من الحرب ويقدموا. قال وأن على من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل في كتابه قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل الآيات. هذا الخير العظيم الذي نلقوه يلقاه كل مؤمن مات شهيدا في سبيل الله، فهذا ليس خاصا بهم رضي الله عنهم. فإذا كان الجهاد الشرعي المنضبط بضوابط الشريعة الصحيحة، فإن قتلى المؤمنين يكونون على هذه الحال. نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا المؤمنين الشهادة في سبيله، فإن سؤال الله الشهادة في سبيله سنة متبعة أمرنا بها وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يسأل ربه الشهادة فيقول اللهم توفني شهيدا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قتل شهيدا رضي الله عنه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث الحاقد على الإسلام وعلى العرب، فقتله رضي الله عنه قتل رضي الله عنه وأرضاه أي عمر في ذلك، فنال الشهادة. نسأل الله أن يبلغنا وإخواننا الشهادة في سبيل الله. نعى النبي صلى الله عليه وسلم لحملة بنت جحش أخاها وخالها وزوجها يوم أحد، قال لها توفي أخوك وخالك وزوجك. فلما قال لها توفي أخوك احتسبت وقالت إنا لله وإنا راجعون، ثم قال خالك فقالت إنا، فلما قال زوجك بكت عليها رضوان الله تعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وما ما به، فوجد الناس يبكون على قتلاهم، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكن حمزة لا بواكي له. فلما سمع الأنصار رضي الله عنهم هذا أتوا بنسائهم وقالوا لهن اذهبنا ونحن على حمزة رضي الله عنه، قال لأنه لا بواكي له. فلما جئنا وسمعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن البكاء على الميت، والمقصود رفع الصوت بالبكاء للبكاء، لأن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم قال إن الله لا يعذب بهذا ولا بهذا، وأشار إلى عينه وإلى قلبه. ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أي برفع الصوت. فالإنسان إذا بكى وحزن قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فإذا لكن يشرع أن عدم رفع الصوت بالبكاء وما إلى ذلك. لو خرج شيء من الصوت أحيانا نحيب أو ما إلى ذلك من غير قصد، فأرجو أن الله يغفر هذا الذنب الذي وقع فيه هذا المسلم أو المسلمة. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته، وأن يرزقنا حب يعني رضاه والقرب منه ومرافقة نبيه في الجنة. والله أعلم، وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كان هذا مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرضنا فيه بعض الأحداث التي تبعت يوم أحد مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيعي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فجزاه الله خيرا. الشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، وهذه تحية لكم من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونلقاكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم من مجالس السيرة العطيرة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي مريم وطه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي مريم وطه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي ياسين والصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي ياسين والصافات.
1: مكارم الأخلاق.
2: الاعتراف بالفضل لصاحب الفضل خلق كريم، فإن المرء جبل على الارتياح النفسي حينما ينسب إليه فضله وجميله، وإنه لمدعاة إلى شكر الله تعالى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي وحسنه. ويتأكد الاعتراف بالفضل بين من تكون بينه وبينه عشرة وحياة، إذ كيف ينسى الإنسان من جالس من زوج أو أهل أو أصحاب مهما وقع بينهم من الخصام والفرقة؟ قال سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وربما لا يحتاج منك الاعتراف بالفضل إلا بضع كلمات جميلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء، رواه الترمذي وصححه الألباني. واحذر كل الحذر في طريق الاعتراف بالفضل أن يأتيك الشيطان ليطفئ في عينيك نور الحسنات من صاحبك، ليشعل نار السيئات والأخطاء فتراها تعلو في خاطرك ثم ينفخ فيها حتى تكبر في نفسك، فلا ترى فيه إلا كل قبيح وسيء. فمن منا لا يخطئ؟ ومن منا لا يقصر؟ فإذا لم يشكر بعضنا بعضا تكدرت الحياة وتنغصت المعيشة وتولد الحقد وزادت الكراهية. وما أجمل أن يصحب الاعتراف بالفضل شيء من الهدايا، فكن شاكرا للمنعمين لفضلهم وأفضل عليهم إن قدرت وأنعمي. وأعظم من يعترف له بالفضل هو الله صاحب الفضل والنعم سبحانه، فاللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: قرآنا عجبا. وما

0: يطعمون.
1: وإنني أذكر نفسي وإياكم بهذه الحكمة العظيمة التي قال الله فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الله الجن والإنس للتمتع في الدنيا والترف وجمع المال والأولاد والزوجات، ولكن لشيء واحد وهو عبادة الله. غير الجن والإنس لأي شيء خلقوا؟ نعم، للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن المعادلة: خلق ما في الأرض لنا، وخلقنا لعبادة الله. وحينئذ فإن من العقل أن نستخدم ما خلق لنا ليكون عونا لنا على ما خلقنا له، وهو طاعة الله عز وجل. وعلى هذا فإنه ينبغي أن نعرف ما معنى العبادة حتى نكون على بصيرة من أمرنا في معرفة كلام الله عز وجل. العبادة أيها الإخوة تطلق على معنيين: على التعبد وعلى المتعبد به. فعلى المعنى الأول يكون معنى العبادة أن يتذلل الإنسان لربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، محبة له وتعظيما. أما على المعنى الثاني أن العبادة تطلق على معنى المتعبد به، فقد حدها شيخ الإسلام رحمه الله بتعريف من أحسن ما يكون من التعريف، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة إذن عبادة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: حلقة النور. حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0: تقدم حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
0: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
0: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في كل حلقة مجموعة من الطلاب يعرفون بأسمائهم:
7: خالد عبد الرحمن أنبر،
8: فهد يوسف الغنام،
9: عبد الله سعد الدرايهم.
6: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم إن شاء الله تعالى سيكون من سورة القلم من الآية 17 وحتى الآية 29. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فأصبحت كالصريم.
1: فأصبحت كالصريم.
0: لا تقرأ فأصبحت، فأصبحت. نعيد. فأصبحت كالصريم.

0: فانطلقوا وهم يتخافتون
1: فانطلقوا وهم يتخافتون
0: ألا يدخلن

0: بل نحن محرومون
1: بل نحن محرومون
0: ليست نحن نحن بل نحن محرومون
1: بل نحن محرومون
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: قالوا سبحان

بارك الله فيكم على تلاوتكم في هذه الآيات. في الآية 19 في قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذا مد تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، هو مد متصل ويمد بمقدار 4 حركات، فيقرأ: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وكذلك يعني في بعض الأحكام الأخرى التي تكلمنا عنها سابقا في قوله تعالى في آية 26: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هنا مد لازم يمد بمقدار 6 حركات، فيمد مدا طويلا: لضالون. طيب، نستمع الآن لتلاواتكم ونبدأ بفهد.

0: الجنة
1: أصحاب الجنة
0: أصحاب الجنة إذ أقسموا
1: ليصرمنها

0: خائف من ربك وهم نائمون.
1: مد وهم نائمون.
0: وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين.
1: مصبحين.
0: فتنادوا مصبحين.
1: بارك الله فيك يا فهد. اتفضل أكمل الآيات يا خالد.
2: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين.
1: إن كنتم صارمين.
2: إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرث
1: وغدوا
2: على حرث قادرين.
1: وغدوا على حرد.
2: وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون.
1: إنا لضالون.
2: فلما رأوها قالوا إنا لضالون.
1: لضالون. ضاد.
2: لضالون. بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: بارك الله فيكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
4: حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
5: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور.
5: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
3: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
6: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
7: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
8: فقد أوتي خيرا كثيرا.
9: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورة فاطر.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قص الله عز وجل في الآيات طرفا من قصة يونس عليه السلام، وأخبر سبحانه أنه خرج عليه السلام مغاضبا ولم يصبر على قومه، فالتقمه الحوت وهو مليم، وحينها رفع يديه إلى مولاه مقرا بالخطأ ونادما عليه لتنطق شفتاه بأفضل الكلام وأصدق العبارات كلمة التوحيد. وكان من بركات تلك الدعوات أن نجى الله نبيه وفرج عنه كربته وكذلك ننجي المؤمنين. ومن الفوائد التربوية من التشبيه بيان سعة فضل الله ورحمته عز وجل بعباده المؤمنين، وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن وقع في شدة وغم أن الله تعالى سينجيه منها ويكشف عنه ويخفف لإيمانه كما فعل بيونس عليه السلام. وفي التشبيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة سبيل النجاة في الدنيا والآخرة، وأن الدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع بين يديه من أسباب الفرج. وفيه إشارة أن الاعتراف بالخطأ من شيم الصالحين ورجوع إلى الحق من خصال المؤمنين الصادقين.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: على قراءتها عبد الرزاق بن عبد الله العليوي السيد

العربية السعودية. تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأجرى خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة في ضوء التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين. أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت وعدد من منشآتها الحيوية التي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين. وقالت الخارجية إن المملكة ترفض هذه الاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية في خرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتجدد المملكة العربية السعودية تأكيدها أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة تضامنها مع البحرين والكويت ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما. هذا وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات العدوان الإيراني المتواصل على البحرين والكويت، مؤكدا على أن هذه الاعتداءات الجبانة على الأعيان المدنية والبنى التحتية والمقرات والبعثات الدبلوماسية تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وتعكس إصرار النظام الإيراني على انتهاج سياسات عدائية مرفوضة. وشدد الأمين العام على أن أمن البحرين والكويت يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن دول المجلس تقف صفا واحدا في مواجهة هذه الاعتداءات. وكانت الخارجية الكويتية أعلنت وفاة شخص وإصابة آخرين إثر استهداف مطار الكويت، مؤكدة أن إيران استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية ومنها مطار الكويت. إلى ذلك أفاد الطيران المدني الكويتي استئناف رحلاته الجوية عبر مطار الكويت الدولي بعد تقييم الأضرار. وفي البحرين اعترضت ودمرت ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة التي أطلقتها إيران، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إعلامية إن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا، مشيرا إلى أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي. وفي الأخبار المحلية، أعلنت الهيئة العامة للموانئ موانئ عن إضافة شركة أمرتيز شابينج لاين خدمة الشحن الجديدة SRS إلى ميناء جدة الإسلامي، ما يسهم في تعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية بميناء موندرا في الهند وميناء جيبوتي بطاقة استيعابية تصل إلى 2144 حاوية قياسية. بدأت أولى رحلات مغادرة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك بعد أدائهم مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والرعاية التي سخرتها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن. أتمت جوازات منفذ الحديثة بمنطقة الجوف إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة. أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج. أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة نتائج نهائيات أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني نسمو الذي تنظمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وأقيمت مرحلته النهائية حضوريا في مدينة الرياض خلال الفترة من 16 وحتى 19 من مايو الماضي، وذلك ضمن مسار وطني يهدف إلى إعداد وتأهيل الطلبة الموهوبين لتمثيل المملكة في المحافل العلمية الدولية.
استحدثت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مبادرة ساعات

0: العمل المرنة في 6 مناطق عمل بالرياض، وذلك بهدف رفع كفاءة التنقل اليومي وتحسين جودة الحياة عبر تحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز مرونة أوقات الحضور. وتمكن المبادرة التي تطبق على أكثر من 50 جهة حكومية الموظفين من الاستفادة من نافذة حضور مرنة مدتها 4 ساعات. المزيد من التفاصيل في تقرير التالي.
1: في إطار دعم انسيابية الحركة المرورية، تواصل الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مبادرة ساعات العمل المرنة في 6 مناطق عمل لتعزيز كفاءة التنقل في العاصمة. أكثر من 50 جهة في 6 مواقع عمل تشملها المبادرة، وهي كافد والمدينة الرقمية وحي السفارات وليسنفالي وغرناطة بيزنس وواجهة روشن، من خلال زيادة نافذة الساعات المرنة إلى 4 ساعات، بما يتيح توزيع أوقات الحضور والانصراف على فترات زمنية متعددة ويحد من تركز الحركة خلال ساعات الذروة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة التي بدأ العمل بها منذ يوم أمس في توفير مرونة أكبر للموظفين في اختيار أوقات الحضور، بما ينعكس إيجابا على تجربة العمل ويدعم الجهود المستمرة لتطوير بيئة حضرية أكثر كفاءة واستدامة. وتطبق المبادرة على الوظائف الإدارية ذات الجداول الثابتة، فيما تستثنى منها القطاعات التي تتطلب طبيعة أعمالها استمرارية التشغيل وتقديم الخدمات كقطاعي الصحة والتعليم العام والوظائف الميدانية والتشغيلية. وتأتي هذه المبادرة ضمن منظومة متكاملة من الحلول والمشاريع التي تنفذها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير مشاريع الطرق والنقل العام والحلول التنظيمية الحديثة، بما يواكب النمو المتسارع الذي تشهده العاصمة.
0: نوالي تقديم هذه الأنباء من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية في سياق نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء. سجلت المملكة العربية السعودية تراجعا لافتا في معدلات العواصف الغبارية والرملية خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت الحالات الغبارية بنسبة 62% خلال عام 2024 و 46% خلال عام 2025 مقارنة بالمتوسط التاريخي المسجل بين عامي 2003 و 2023، ما يعكس نتائج مشاريع الاستدامة والتشجير ومكافحة التصحر في المملكة. من إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء، وفي ختمها تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري مسجدات الأوضاع والتطورات الراهنة في المنطقة. المملكة العربية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة البحرين والكويت. البحرين والكويت تتعرضان لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية وسقوط إصابات بين المدنيين. المديرية العامة للجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن إلى بلدانهم. نشرتنا انتهت مستمعينا الكرام، كان معكم من التنفيذ على الهواء الزميل بدر بن حسن الزهراني، وتشرف بإلقائه على سماعكم عبد الرزاق بن عبد الله العليوي. حفظ الله هذا الوطن العظيم وبلدان المسلمين، دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سارا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال, سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال, سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-5299.
0: سؤال على الهاتف, برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
6: سؤال, سؤال على الهاتف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤال على الهاتف. حياكم الله أيها الكرام, وهذه رق التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي, في الإعداد محمد بن سعيد الشمري, استقبال اتصالات الزميل عبد الرحمن بن سعد الحوطي, وفي التقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت, وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حياكم الله أيها الكرام, نحييكم ونسعد بأن يكون معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة, وهو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم, حياكم الله.
7: أهلا وسهلا, أرحب بك وأسأل الله جل وعلا لك التوفيق كما سأله سبحانه للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة.
4: اللهم حياكم الله شيخنا الكريم وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام ونسعد بتواصلكم على الرقم 011-40-5299, وهذا الرقم تستطيع أن تتصل به, وتستطيع كذلك أن ترسل من خلاله عبر تطبيق الواتساب سؤالك على هذا الرقم نفسه, وهو 011-40-5299. فأهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة باتصال من أخينا أبي بسام. بسام السلام عليكم.
8: وعليكم السلام, كيف حالك أخوي؟
4: يا مرحبا مسهلا, حياك الله.
8: استفساري بسيط, زوجتي صامت القضاء وصامت الست, باقي لها يوم وانت بكرامة جتها الدورة, فعادي لو قلق شهر شوال تكمل في شهر ذي القعدة ولا خلاص؟
4: طيب تفضل شيخ حبيبك الله.
7: الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين, أما بعد, فإن صيام ستة أيام من شوال من الأعمال الصالحة التي جاء الشرع بالترغيب فيها, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر, وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها, فصيام رمضان بصيام عشرة أشهر, وصيام ستة أيام من شوال بمثابة صيام الشهرين. وصيام ست من شوال من المستحبات وليس من الواجبات, فمن صامه كان له الأجر بإذن الله عز وجل, ومن لم يصمه فليس عليه شيء من الوزر. ولا حرج على الإنسان في أن يفرق هذه الأيام, كما لا حرج عليه في أن يصومها في عام ولا يصومها في عام آخر. والأصل أن تكون هذه الأيام الستة في شهر شوال للحديث السابق, ومن ثم فإن ما ينطبق عليه الحديث هو في صيام ستة أيام من هذا الشهر. وأما من صام بعض هذه الأيام في شوال ومن صام بعضها الآخر في غير شهر شوال فإنه لا ينطبق عليه الحديث السابق, ولكن لا يمتنع أن يصوم الإنسان اليوم السادس إذا لم يتمكن من صيامه في شهر شوال بعده, فإن كتب له الأجر كان ذلك ما يبتغيه وما يطلبه, وإن لم يكتب له الأجر فإنه لن يعدم من ربه خيرا.
4: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة حفظكم الله شيخنا, هذا سائل يقول, هل يجوز الانفصال عن الإمام إذا لم يحسن القراءة ويؤدي الركوع والسجود بسرعة لم نتدارك حتى إكمال التسبيح, خاصة في المساجد التي على طرق السفر؟
7: أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يؤدوا الصلوات وأن يقيموها, وقال تعالى, وأقيموا الصلاة, وقال, وقوموا لله قانتين, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم عددا من الواجبات في صلاة الإنسان، ومن ذلك واجب الطمأنينة. ففي حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بأن يعيد الصلاة، وأمره بالاطمئنان فيها. فإذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته فحينئذ لا تجوز متابعته ولا تجزئ الصلاة التي تكون معه. وبالتالي فإن الإنسان إذا وجد إماما لا يطمئن فإنه ينوي الانفصال ويتم صلاته وحده. ولكن ينبغي أن يعلم بأن المراد بالطمأنينة استقرار الإنسان في كل عضو من أعضاء صلاته، وأما ما زاد عن ذلك فإنه لا يعد مما يتنافى مع الطمأنينة. فإذا كان الإنسان يستقر في أركان صلاته ولو للحظة واحدة فهذا يعد قد أتى بواجب الطمأنينة، ومن ثم فالأصل متابعته وعدم الانفصال عنه.
4: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا أيضا الأخ خالد.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يسعدكم إن شاء الله جميعا. أنا عندي سؤالين إن أمكن.
4: تفضل. الأول،
1: ما حكم الاستثمار في الصناديق الاستثمارية الآلية؟ هذا رقم واحد. السؤال الثاني، ما حكم دفع الزكاة في الصناديق الاستثمارية الوقفية اللي قابلة غير قابلة للاسترداد؟
4: طيب تفضل شيخنا.
7: في جواب السؤال الأول، أن الأصل في ما يستعمله الإنسان من أنواع التجارات أنه لا بد فيه من الانضباط بالضوابط الشرعية. ومن الضوابط الشرعية في هذا الباب ألا يكون هناك ربا، ولا يكون هناك غش وتحايل، وألا يكون هناك استعمال في سلع محرمة. فهذه الضوابط لا بد من مراعاتها في هذه الصناديق الاستثمارية. فإذا كان الصندوق يقترض بالربا أو يقوم بأخذ أمواله لإقراضها في الربا، لم يجوز للإنسان أن يستثمر في هذه الصناديق. وهكذا فيما لم يراعي الضوابط الشرعية في التعاملات التجارية. وبالتالي على الإنسان أن يسأل عن هذه الصناديق وأن يتأكد من خلوها، وأن ينظر إلى هذه الصناديق هل لها لجان شرعية موثوقة ومعتمدة، ويثق الإنسان في علمهم وفي فتواهم، وبالتالي يعتمد عليها. فإن كان الأمر كذلك جاز له أن يستثمر في هذه الصناديق. أما جواب السؤال الثاني، فالصناديق الوقفية ليست مصرفا من مصارف الزكاة، وبالتالي لا يجزئ الإنسان أن يدفع زكاته في هذه الصناديق الوقفية. وذلك لأن مصارف الزكاة قد تم تحديدها في الشرع بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وبالتالي فإن دفع الزكاة في غير هذه المصارف لا يعد مجزئا في تصرفات الإنسان، ولا يزيل واجب الزكاة من ذمة الإنسان. ومن ذلك لو صرفت الزكاة في المساجد أو في الطرق أو في الأوقاف فهذه ليست من مصارف الزكاة لعدم ذكرها في الآية التي حصر فيها مصارف الزكاة في المصارف الثمانية.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. من الأسئلة أيضا هذا أحد الأخوة يقول أنه يقول أبي وعمي بينهم زعل لهم 8 سنوات وأنا مقلقني هذا الأمر، ما في دي حل، وش نصيحتكم لي ولهم؟
7: هده المسلم لإخوانه من المعاصي والذنوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وقد ورد أن هجر المسلم سنة كسفك دمه. إذا تقرر هذا فإن قطيعة الرحم من الأعمال المخالفة للشرع ومن المعاصي والذنوب. قال تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ وبالتالي فالواجب عليك السعي في الإصلاح بينهما ومحاولة رأب الصدع وإزالة الخلاف والنزاع والشقاق الذي يكون بينهما بالأسلوب الحسن والكلام الطيب واللفظ الجميل. ومن ما أوجب الله عليك في هذا الباب أن تكثر الدعاء لهما بأن يبعد الله ما بينهما من النزاع والشقاق، وأن يؤلف ذات بينهم. كما عليك أن تسعى في جعل بعض الناس ممن يمونون على والدك وعمك في إصلاح ما بينهم وإبعاد ما كان بينهما من نزاع وشقاق. أسأل الله أن يصلح ما بينهما.
4: اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. معنا من حفر الباطن زينة.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أبغى أسأل الشيخ، يا شيخ الله يعافيك، أنا عندي أخوي مريض نفسيا، عنده اضطراب الفصام الوجداني، وأعطاني 400 ريال عشان أتصدق فيها للجمعية الخيرية، وحنا يا شيخ ظروفنا صعبة جدا يعني، وحنا أولى فيها، وكلمته أنه يعطينا هذا المبلغ نصرفه على الأساسيات مثل الأكل والشرب، بس رفض. فهل يجوز أننا نأخذ هذا المبلغ من دون ما يدري بحكم يعني حاجتنا وظروف الصحية هو؟
7: أولا أنا لا أعرف هذا المرض ولا أعرف مدى تأثيره على الأهلية. فإن كان هذا المرض غير مؤثر على الأهلية فالأصل وجوب التزام كلامه، وأما إذا كانت أهليته قد ارتفعت بسبب هذا المرض فحينئذ يقوم وليه بالتصرف في ماله بما هو أحظ له وأنفع له. ثانيا، إذا كان هذا الأخ ممن تعتبر تصرفاته ومرضه لا يزيل أهليته وقصر إعطاء هذا المال على الجمعية، فإنكم تتواصلون مع الجمعية وتخبرونهم بالحال وتستأذنونهم في صرف المال عليكم لوجود حاجة شديدة عندكم. فإذا أذنت الجمعية فلا حرج عليكم حينئذ في استعمال هذا المال.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أحد الإخوة يسأل، يقول: والدي كبير في السن وبعض الصلوات لا يصليها في المسجد بسبب حركته وشدة البرد، أنا ابنه لما والدي يريد يصلي في البيت أقوم أصلي معه بنية الجماعة، هل هذا جائز أم أنا أذهب يجب علي أن أذهب المسجد وأدع الوالد يصلي لوحده؟
7: بر الوالد عمل صالح وفيه أجر عظيم، ومن بر الوالد أن يحرص على كونه يصلي صلاة الجماعة. فإذا كان لا يشق على الوالد أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد فهذا هو المتعين، وإذا كان يشق عليه أن يصلي الصلاة في المسجد إما لثقله أو تعبه أو لشدة برودة الجو التي لا يتحملها، فحينئذ الأولى والأحسن في حقك أن تصلي معه لتكسبه أجر الجماعة ولتقوم ببره وتلاحظ حوائجه.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. معنا من مكة بشرى.
9: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: شيخ عندي الوالدة كبيرة سن مريضة جلطة وأبا الصلوات أقدر أجمع بها فرضين فرضين تصلي في قصر؟ جل والله كرمك على على حفاظك.
7: أولا لا يجوز لها قصر الصلاة لأن قصر الصلاة لا يكون إلا للمسافر، قد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يفهم من هذه الآية أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة، بالتالي يجب أداء الصلوات كاملة 4 ركعات ولا يجوز قصرها إلى ركعتين. ثانيا بالنسبة لقصر الصلاة، بالنسبة لجمع الصلاتين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، الأصل عدم فعله إلا لوجود سببه، فإن كان هناك سبب يستدعي كما لو كانت المريضة لا تستطيع الوضوء لكل صلاة فحينئذ لا حرج عليها في الجمع، وأما إذا لم يكن عليها ضرر فالأصل وجوب أداء كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثالثا من يرافق هذه المرأة لا يجوز له أن يجمع الصلاة بالصلاتين، وذلك لأنه ليس من أهل الأعذار، لكن لو قدر أن هذا المريض لا يعي إلا بوجود من يصلي به فإنكم تصلون بهذا المريض لكن تنوون أنها نافلة ولا تنوون أنها هي الفريضة من أجل أن تتمكنوا من أداء الصلوات في أوقاتها.
9: يعني الحين أنا أصلي الظهر، لما أصلي العصر العصر أنوي نافلة والظهر أنوي صلاة الظهر صح؟
7: نعم كما تقدم. بارك الله فيك.
4: سؤالك ثاني.
9: يا رب. شيخ كنت بسألك بالنسبة، أنا أمس ما مريت الدكتور قال لي عندي فيروس وأنا معلمة أداوم في مدرسة أطفال، هل أوثم إني أنا أروح المدرسة والأطفال يتضرروا أنقل لهم العدوى؟
7: أما المريض الذي عنده مرض يعدي الآخرين لا يجوز له أن يتسبب في نقل مرضه إليهم، بالتالي يجتنب اجتماعات الناس سواء في طرقاتهم أو في مساجدهم أو في مدارسهم أو في مقار أعمالهم، فإن هذا مما جاءت به الشريعة، ولذا نهى الشرع عن إلحاق الضرر بالآخرين، قال تعالى ولا تعتدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة من عنده مرض معد، فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وبالتالي فإنه لا يجوز لك أن تذهبي إلى مقر اجتماع الناس أو إلى مدارس الأطفال وعندك مرض معد يخشى من انتقاله إليهم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظك الله، هذا أحد الإخوة يقول أنا من سكان جدة، أهلي وبيتي في جدة وانتقل إلى عملي في محافظة الوجه تبع تقريبا 600 كيلومتر، مع العلم أنني أرجع كل نهاية أسبوع أو أسبوعين إلى أهلي وبيتي في جدة، هل يجوز لي القصر والجمع في الصلاة وأنا في الوجه أم أتم الصلاة؟ وإذا رجعت جدة أجلس فيها 2-3 ثم أرجع إلى مقر العمل.
7: إذا كان ذهابك إلى مدينة الوجه تبقى فيه أكثر من 4 أيام فحينئذ تعد مقيما، ومن ثم يلزمك أداء كل صلاة في وقتها ولا يجوز لك أن تقصر الصلاة، لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففهم من هذا أن من أقام ولم يعد ضاربا في الأرض فإنه يجب عليه إتمام الصلاة ولا يجوز له قصرها، بل عليه جناح متى قصر الصلاة. ومن ثم فإقامتك في الوجه إقامة تكون قد تركت فيها ضربك في الأرض، وبالتالي يجب عليك إتمام الصلاة ولا يجوز لك أن تقصر ما دامت إقامتك في تلك المنطقة أكثر من 4 أيام.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة هذا أحد الأخوة يقول: إذا كان المصلي يأتي مبكر المسجد هل أفضل أن يعتاد الجلوس في مكان معين ثابت لا يغيره بحيث يعرف أنه مكان فلان أو الانتقال المكان إلى آخر؟ أفتونا جزاكم الله خير.
7: بل يحرص الإنسان عند قدومه للمسجد أن يصلي حيث انتهى جموع الحاضرين للصلاة، فلا يوطد لنفسه مكانا معتادا لا يصلي في غيره، بل الأولى به أن يصلي أن يأتي إلى الموطن الذي انتهى فيه صفوف المصلين فيجلس فيه.
4: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا أخذت عمرة وأنا من سكان جدة ولم ألبس الإحرام إلا في مكة خارج حدود الحرم، هل عمرتي صحيحة؟
7: نعم عمرتك صحيحة، لكنك تجاوزت ميقاتك لكون الميقات في حقك هو مدينة جدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان أهله دون ذلك فمهله حيث أنشأ، وبالتالي فإنك تعد قد تركت واجبا من واجبات العمرة، ومن هنا وجب عليك أمران: الأمر الأول أن تذبح شاة في مكة لمساكينها، لما ورد عن ابن عباس قال: من ترك نسكا فعليه دم. والثاني: إن كنت متعمدا مع علمك بمخالفة ذلك للشرع وجب عليك أن تتوب إلى الله منه.
4: جزاكم الله خير شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا محمد المنطقة الشرقية يقول: إذا الشخص دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه في الصلاة أم يصلي في جماعة ثانية، أيهما أفضل؟
7: الأفضل أن يدخل مع الإمام الأول، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا. قوله فما أدركتم يشمل ما لو كان إدراكه للتشهد الأخير.
4: نعم أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا من الطائف أبو فارس.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: الله ما تبقون به في ميزان حسناتكم وشاهدا لكم لعلم.
4: آمين اللهم الله يجزاك خير.
10: أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ الفنزة.
4: تفضل.
10: الله يجزاك. يا شيخ ما حكم السفر للتعزية وإقامة الولائم؟
4: نعم تفضل.
7: أما السفر من أجل التعزية فلا حرج فيه، لأن هذا ليس من السفر من أجل البقعة التي منع منها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. هذا الحديث متعلق بشد الرحل والسفر من أجل البقعة، فهنا السفر من أجل التعزية هو سفر من أجل إزالة ما يكون في نفوس قرابة الميت من حزن أو من تأثر بفقد من مات بينهم، وبالتالي لا حرج على الإنسان في ذلك. وأما إقامة الولائم في أيام العزاء فهذا من الأمور المخالفة التي على الناس أن ينتهوا عنها وأن يجتنبوها. لا بأس أن يكون هناك إرسال للطعام من أجل قرابة الميت الذين أصابهم الحزن عن الاشتغال بإعداد الأطعمة، لكن أن تجعل حفلات عامة وولائم كبيرة ويجتمع الناس لها هذا مما يخالف ما جاءت به الشريعة، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه.
4: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم مع الشيخ الأستاذ دكتور سعد بن ناصر الشاثري. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
7: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن ترتيبك وتنظيمك وحسن تلقيك لأسئلة السائلين، كما أسأله جل وعلا لفريق العمل معك توفيقا لكل خير، وأسأله جل وعلا للسائلين والمتصلين والمستمعين سعادة الدنيا والآخرة ورضا الرحمن، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله ذراريهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأن يجعلهم من المتمسكين بشرعه ودينه، كما نسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والعزة والتمكين على الخير والطاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: اللهم صلي وسلم على محمد. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. شكرا لكم أيضا أنتم أحبتنا الكرام، وهذه رقة التحية من فريق العمل في الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد محمد الشمري، في استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التقديم محدثكم سبيت برامج سبيت، وفي الإخراج عبد الرزاق الحمدان. حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
11: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
11: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
11: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
12: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
14: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة

يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس

بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم ف

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد.
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة المائدة.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كتب له 100 حسنة ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار بعد الصلوات وفي الصباح والمساء، وليجعل لسانه رطبا بذكر الله في كل حين. ولو علم أهل الدنيا ما في الذكر من أنوار وخيرات لتركوا ملذاتهم وتنافسوا فيه، فالذكر حياة للقلوب ورفعة في الدرجات وسعادة في الدنيا والآخرة. فلنجعل أوقاتنا معمورة بذكر الله، سائلين المولى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، وأن يرزقنا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: عليهما.
1: صلوا عليه. صلوا عليه. صلوا عليه.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة النبأ وحتى سورة المطففين.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآية: رب

0: هذا من جوامع أدعية الأنبياء عليهم السلام، ختم به نوح عليه السلام دعاءه لربه. تأمل في هذا الدعاء كيف بدأ بنفسه، فقال: رب اغفر لي، ثم ثنى بأحق الناس وأقربهم إليه وهما والداه، ثم الأقرب وهم إخوانه وأصحابه المؤمنون الذين يدخلون بيته وهم متصفون بصفة الإيمان. وقيل المقصود من دخل مسجدي ومصلاي مصليا مؤمنا مصدقا بواجب فرضك عليه، ثم دعا لعامة المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة. وهذا هدي الأنبياء والمرسلين الذين أرسلهم الله تعالى رحمة للناس، فهم يدعون لأقوامهم بالهداية وللمؤمنين بالمغفرة. بل قد ورد في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكما يدعو الأنبياء للمؤمنين بالمغفرة، فإنهم يدعون على الظالمين بالهلاك. فهنا نوح عليه السلام يقول: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي ولا تزد الظالمين إلا هلاكا وخسارا ودمارا. وذلك لأنهم عرفوا الحق والهدى والتوحيد فتركوها إلى الظلم والضلال والشرك، فاستحقوا الهلاك والدمار في الدنيا والعذاب في الآخرة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: سؤال وجواب في أم الكتاب.
2: ما معنى الاستعانة بقوله تعالى: وإياك نستعين؟ وإياك نستعين أي نطلب العون والتأييد والتوفيق، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك، لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله وإياك نستعين بعد قوله إياك نعبد فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا على من يستحق العبادة، لأن غيره ليس بيده الأمر. وهذا المعنى المشار إليه هنا جاء مبينا واضحا في آيات أخر كقوله فاعبده وتوكل عليه. ذكر ابن القيم أن الاستعانة بالله تجمع أصلين، فما هما؟ الاستعانة تجمع أصلين هما الثقة بالله والاعتماد عليه.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون.

أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم

0: ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة آل عمران.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: عزة الإخلاص وعظم موقعه، إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه.
2: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فأغنني. اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: سبحان الله أكبر. الحمد لله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا ربي، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها. فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربي أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة فصلت.
1: آكد السنن الرواتب. آكد السنن الرواتب سنة الفجر، ويدل على ذلك ما يلي: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. ولمسلم أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. جاء في الصحيحين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع سنة الفجر ولا الوتر لا حضرا ولا سفرا. قال ابن القيم رحمه الله: ولذلك لم يكن يدعها، أي سنة الفجر، هي والوتر سفرا وحضرا. وكان في السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن. ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما.
2: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة النساء.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الروم.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب لك الحمد، أنت فاطر السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك المجد والعظمة في السماوات والأرض، أنت الجبار وجميع الجبابرة لك خضع.
2: الله أكبر الله أكبر.

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: آيات الجنة، آيات الجنة. دار النعيم المقيم، أعدت للمتقين،
4: شوقنا لها الحبيب حين روى عن ربه أنه قال:
3: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
4: ولا أذن سمعت
3: ولا خطر على قلب بشر.
4: آيات الجنة، آيات.

0: الرب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
4: أحسن الله إليك وبارك في علمك. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: عندي عملة قديمة وأريد أن أبيعها، مثلا ريال واحد يباع بمئة ريال، هل هو جائز أو لا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبلا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، من قبل لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال الأخ الكريم عن عملة قديمة ويبيعها بثمن يعني غالي أو كثير، باعتبارها مثلا كما يقول أثرية، أو باعتبارها من الآثار أو من التراث أو نحو ذلك. نعم، هذا يعني ما دام أنها يعني زالت عنها الثمنية، زالت عنها الثمنية وأصبحت يعني تراثية كما يقال، وغالبا يكون

0: تباع بما يتفق عليه المتبايعان من ثمن. أيضا ننبه أيضا كذلك إلى عدم المبالغة والإسراف في هذا الموضوع والتكلف، لأن أحيانا بعض الناس ينفق أموالا طائلة على أشياء يعني ما يعني قد هو يشتريها بينما غيره لا يشتريها يعني. فينبغي يعني ولا ينظر إلى أحيانا تقاليد بعض الناس أو يعني يحسن أن مهما كان أن يبقى الإنسان يعني بعيدا عن التبذير وبعيدا عن الإسراف وبعيدا عن المباهاة والمفاخرة، وإنما يعني يعطي كل شيء حقه. هذا هو أولى سواء كان عملات قديمة أو تراثية إلى آخره، لأن علم أن الشريعة جاءت بحفظ المال وعدم إضاعته، وأن يحفظه صاحب نفسه ولمن يعني يأتي بعده. لأن أحيانا يا إخواني أحيانا بعض الأشياء التراثية هو يحبها بينما ورثته لا يحبونها ولا تمسكون بها ولا قيمة لها. أحيانا قال بعد وفاته أو بعد رحيله يبيعونها بأبخس الأثمان. فينبغي ملاحظة مثل هذا. فأحيانا بعض المبالغات والأشياء التي أحيانا يعني غالبا ترتبط قيمتها برغبة خاصة، أحيانا صحيح بعض الأشياء التراثية تزيد مع الزمن هذا شيء آخر، لكن بعضها لا، بعضها يكون مهاوي هو نفسه، بينما اللي بعده لا لا لا لا ليس له هذا الميول، ولهذا اللي بعده يبيعها بأبخس الأثمان، فيكون قضية ضيع المال على نفسه وعلى ورثته. فينبغي ملاحظة مثل هذا، جزاكم الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم على هذا التنبيه. معالي الشيخ يقول نذرت أن أصوم يومين إذا نجحت، ونجحت والحمد لله، وطلعت النتيجة خلال شهر رمضان المبارك وأنا صائم، فهل الصيام يكون بصيام يومين رمضان أو بعد رمضان؟ محمد المالكي.
0: مبارك على النجاح أخ محمد، وإن شاء الله يعني يكون هذا إعانة على الطاعة، وأيضا يعني وإن كان كما قلنا النذر في أكثر من مرة، وقال من ربع المشايخ الأصل الإنسان لا ينذر لأنه يصوم غير نذر، وإلا نذر لا شك طبعا هو أن الوفاء به واجب، وإلا هو الفداء منهي عنه، لكن الوفاء به واجب، والموفون بالنذور ممدوحون، لكن يبدأون لا. على كل حال مهما كان جزاك الله خيرا، والصيام أيضا تصوم إن شاء الله، لكن لا تصوم رمضان لرمضان، رمضان الأيام أيام رمضان محدودة برمضان، فإنما تصوم في غير أيام رمضان، تصوم بعد رمضان تصوم يومين يعني مستقلين، وكذلك إذا لا تصوم في أيام النهي مثل يوم العيد مثلا أو أيام التشريق أو أيام المنهي عنها عيد الأضحى أو عيد الفطر أو أيام التشريق لا تصوم، تصوم في غيرها، لكن تصوم كما قلنا في غير أيام رمضان وفي غير الأيام المنهي عنها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول صلاة الضحى هل تسمى صلاة الإشراق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: نعم، صلاة الضحى هي صلاة الإشراق، لأنها يبدأ وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، بمعنى تقريبا 10 دقائق ربع ساعة بعد طلوع الشمس يدخل وقت الضحى وهي الإشراق، ويمتد إلى الزوال يعني إلى دخول وقت الظهر، فإذا زالت الشمس انتهى وقت الضحى، فالضحى هذا وقت طويل ممتد يعني ساعتين أو، وأيضا أفضله حينما ترتفع الشمس وتبدأ حرارة الشمس اللي هو كما قال حين ترمض الفصال، فصال صغر الإبل، صغر الإبل حينما يعني تشتد الحرارة لا تتحملها فتذهب إلى الظل أو تكون في ظل أمها أو نحو ذلك، فالفصيل هو صغير الإبل والفصال هي جمع فصيل، وأفضل وقت تصلى في الضحى حينما ترمض الفصال حينما ترتفع الشمس وتبدأ حرارتها إلى حد ما في الرمضاء، ترمض يعني تكون الرمضاء، والرمضاء هي حرارة الشمس في الأرض، تراب الرمل يكون حار فيسمى رمضاء، فهذا هو وقتها. على كل حال نعم، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي صلاة الإشراق، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. يقول سؤالي هل يصح البيع شفويا بين والدي وابنه

0: نعم، أصل البيع شهوي، كل البيوع أصلها تبدأ شهويا، عقد يعني بعتك ويقول قبلت أو يمد ويمد، هذا اللي يسموه العلماء بيع المعطاة، يعني يعطي ويستلم. فالأصل في في في في البيوع والعقود أنها شفوية، لكن لا شك طبعا أن كتابتها هو الأحسن. والله عز وجل ندب المؤمنين والمسلمين إلى أن يكتبوا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكتابة الدين لا شك، وأنا أوصي نفسي وأوصي إخواننا إذا كان بينهم معاملات أن يحرصوا على كتابتها حفظا للحقوق وبراءة للذمة، وأيضا لمن يأتي بعدهم يكون الأمور موثقة، لا يكون خلاف ولا شجار، وحتى لا تضيع الحقوق. ولهذا العز وجل يقول يعني: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، لا تستعجلوا ولا تملوا ولا حتى لو كان صغير، لأنه أحيانا يعني مما رأيناه ورأته المحاكم هو أنه أحيانا أخوان لطيفان جدا تجري معاملات أمانة لكنهم ما كتبوا، يجري الشيطان بينهم ولا أولادهم فيما بعد، شيء غير مكتوب، فتبدأ المنازعات والخصومات وتفرق الأسر. بينما لو كان مكتوبا وإن كان ثقة في الأول لا شك طبعا، حتى بعض الناس يقول خل نكتب، تقول ما تثق فيني، بل أثق، لكنه من باب حفظ الحقوق، من باب أن من بعد لا يتنازعون. والله عز وجل: ولا تسأموا، يعني لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. قال الله عز وجل: ذلكم أقصر عند الله، يعني أعدل عند الله عز وجل، وأدنى ألا ترتابوا حتى ما يجيكم شك بعدين. الإنسان يشك بعد فيما بعد، والله نسيت ولا كذا، لا هذا يقول أكثر هذا يقول أقل. ولهذا وإن كان كما قال السائل الكريم يعني هل يصح البيع شفوي، نعم الأصل بيع أنه شفوي، البيع العقود أنها شفوية، لكنها يستحسن كتابتها حتى لا يكون نزاع، وحتى يكون في ضبط الحقوق، وحتى يكون أيضا في يعني قطع حتى لنزاع من يأتي بعدهم، سواء من يتبايعون بعدهم أو من أولادهم أو من ورثتهم إلى آخره. والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: هل يجوز دفع الزكاة في بناء مصلى للنساء؟ هذا المرسل أبو جابر.
0: لا، الذي نفتي به والمفتى به أن الزكاة للمصارف الثمانية الذين بينهم الله عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه هي مصارف الزكاة. والمساجد ليست منها، سواء كانت مسجدا أو كان مصلى نساء أو كان دور حضانة أو كان مستشفيات أو كان غيرها، هذه كلها لا تصرف الزكاة في بنائها، لا تصرف الزكاة في بنائها. وإن كان لا شك طبعا هي أعمال مباركة وأعمال طيبة وأعمال لا شك أجرها عظيم، ولكنها لا تبنى من أموال الزكاة، إنما تبنى من صدقات نعم، لكن الزكاة لا، وتبرعات نعم، لكن الزكاة لا. ولا هي طيبة كلها، وكذلك يعني مرافق صحية مثلا، أو حتى مثلا مبنى خاص للكلى، غسيل الكلى مثلا، أو أدوات طبية أو أدوات علاجية، كيعني أدوات غسيل الكلى ولا أدوات جراحية الجراح، كلها طيبة، لكنها لا تصرف من أموال الزكاة، وإنما تبرعات أو من الصدقات العامة، هذا لا مانع. أما الزكاة فلا تبنى منها لا مصليات النساء ولا مساجد ولا غيرها، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم على الشيخ. تقول الأخت المرسلة: كنت مسافرة ودخل وقت صلاة المغرب ولم أصلي، ثم دخل وقت صلاة العشاء ولم أصلي، ووصلت إلى مسكني الساعة 9 وصليت المغرب والعشاء جمعا بدون قصر بعد وصولي، يعني لم أكن في سفر لأني وصلت، فما حكم الجمع في هذه الحالة؟
0: جزاكم الله خيرا. ما فعلتي صحيح، لأن لو كنت في السفر نعم كانت تقصرين وتجمعين، لكن ما دام وصلت محل الإقامة محل بلدك فانقطع السفر وانتهى السفر فتؤدى الصلاة في وقتها. نعم، ولا مانع أنك أخرت المغرب لأنك في سفر وفي حالة فعلا يعني أردت تصليها مع العشاء، فلا مانع فتصليها فعلا مع العشاء وتصليها ما يعني بعددها كاملا والعشاء كاملة، وهذا لا يسمى جمعا، إنما موجع، إنما فهي تأخر وقتها إلى أن دخل وقت العشاء لأنك كنت في سفر، لأنك كنت في سفر، فأرجو إن شاء الله لا حرج. والترتيب نعم لابد الترتيب، المغرب أولا ثم العشاء، فما فعلته أرجو صحيح إن شاء الله وجزاكم الله خيرا.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول ما حكم الاستثمار في باقات أرباح يومية محددة مسبقا كما في تسويق الذهب والنفط؟
0: على كل حال أنا سأتكلم يعني كلام عام في قواعد أو ضوابط الاستثمار. ما هذه يعني باقات أرباح إلى آخره، ما يعني قد يكون ماني يعني مستوعبها كثيرا، لكن أي يعني ميدان تريد أن تستثمر فيه لابد أن يكون متضمنا الأمور التالية. أولا أن يكون مجال الاستثمار مباحا يعني حلال، فلا يجوز الاستثمار المساهمة في مناسك محرمة، ربا أو معاملات محرمة أو قمار أو حانات خمر أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فأيضا التجارة في العملة مباحة على كل حال، وقد تكون محرمة إذا كان فيها فعلا صبر من الربا. أيضا من الاستثمار أن لا يكون رأس المال مضمونا، إذا كان اشتراك كنت مشترك مع آخرين في الاستثمار لا يكون رأس المال مضمونا، بمعنى لا يلتزم الشركة أو الشركة برد رأس المال في حال الخسارة إلا إذا حصل تفريط أو تقصير، نعم، ويكون الخسارة بسبب التفريط، نعم، فهذا يضمن. أما إذا كان لم يفرط وإنما السوق هكذا، فهذا طبعا الأصل فيه أنهم مؤتمنون على أموال الناس، لأنه إذا كان رأس المال مضمونا صار قرضا، وهذا أيضا يوقع في الربا. الأمر الثالث أن يكون الربح متفقا عليه، لكن لا يكون بالكمية وإنما يكون بالنسبة، وتكون نسبة شائعة، الربع، الثلث، الخمس، واحد من عشرة، اثنين من عشرة، 10% ونحو ذلك، لكن أن يكون محدود 500 ولا 1000 ولا مليون ولا 10 ولا كذا، أو هذا لا يجوز. تحديد الربح مسبقا يحدد، نعم، لكنه يحدد بنسبة شائعة، يحدد بنسبة شائعة. المهم خلاصة ما أقوله أن الاستثمار لابد فيه أن تعرف مجال الاستثمار يعني يكون مباحا، والتأكد من مباح يعني، وكذلك أيضا الاتفاق على نسبة معلومة من أرباح على نحو الذي فصلته، وأيضا تكون الميدان ميدان الاستثمار كذلك أيضا هو ملتزم بأحكام الشريعة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، سؤال الأخير في هذه الحلقة، يقول بعض الأئمة يكبر بعد أن يستوي جالسا أو بعد ما يستوي راكعا، وبعضهم أنبههم إذا انتهينا من الصلاة ويقول صحيح جزاك الله خير، فهل أعيد الصلاة؟ وإذا علي عادة فهل إذا نبهته أصلي معه مرة أخرى أو لا؟
0: جزاك الله خيرا، هذا سؤال جيد، وظاهر جزاك الله خيرا أنك عندك شيء من العلم الفقهي. نعم، هو الأصل في التكبير أن يكون في حال الانتقال من ركن إلى ركن، يعني بمعنى في مسافة الانتقال عند الركوع تكبر الركوع، حينما تبدأ بالانحناء تكبر للركوع، وحينما تبدأ بالرفع تقول سمع الله لمن حمده، لكن لا تكبر قبل أن تركع ولا تكبر بعد أن تركع، هذا كلام أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من ركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. لاحظ قوله التفريق بين سمع الله لمن حمده وبين وهو قائم، يقول يعني أثناء رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده يقوله حين يرفع صلبه يعني ظهره من الركعة، ثم يقول وهو قائم استتب قائما وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي السجود يعني، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود يعني، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس الشهود الأول يعني. فهذا هو الأصل، أن التكبيرات الانتقال تكون يعني بين الركن أثناء الانتقال بين الركنين. هذا هو المطلوب. لكن لا شك طبعا أحيانا هذا قد يعسر إلى حد ما، وأحيانا لا يفقه كل أحد من المأمومين أو غيرهم. فإذا كذا قال العلماء إنه إلى حد ما يتسامح فيه، لأنه فيه حرج أو مشقة. ولهذا يقول العلماء ويحتمل أن يعفى عن ذلك، لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يعني غفلة، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به أو السجود له مشقة. ولهذا نقول الأخ الكريم لا، صلاتكم صحيحة، صلاة الإمام صحيحة، وتنبيهك طيب إن شاء الله، لكنه على كل حال لا تعيد، واجتهد فيما أنت فيه، لكن الصلاة صحيحة، والحرص على ما أنت فيه جيد، لكن من غير أن يحدث شقاق أو نزاع أو يعني تكلف من نفسك أو من الآخرين. فهذا هو الذي ينبغي، أن فعلا يكون التكبير حين الهوي وبين الركنين، لكن مع الغفلة ومع التزامه مع هذا، وأحيانا مع الجهل، سواء حتى إمام، قد يكون إمام يجهل وقد يكون مأموم يجهل. وناهيكم بقضية أخرى، وهي أن بعض العلماء يرى أن تكبيرات الانتقال مستحبة ليست واجبة. المذهب عندنا أن التكبيرات واجبة، وبعض العلماء يقول لا مستحبة. ولهذا الأمر كما إذا كان دائرا بين الوجوب والاستحباب فيكون فيه التسامح أكثر، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم ونفع بما قلتم وفصلتم. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نأتي إلى ختام حلقتنا هذه من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني لكم أيضا على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم بن جويبر، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد

القلوب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة قاف.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إليكم مستمعين الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية. تعاهد المساجد ودوام ملازمتها بالطاعة تشهد على إيمان المرء، كما تعينه على تجويد صلاته، وتسهل عليه بذل ماله، وتغرس فيه تقديم مراد الله وخشيته على كل مراد. المساجد بيوت الله، فلا يحق أن يدعى فيها سواه، فمن دعا فيها صالحا أو وليا واستغاث به فقد تعدى على ربه في بيته، وهذا من أبشع سوء الأدب مع الله تبارك وتعالى. ربط الله عمارة المسجد بالإيمان، فمن عمر المساجد فلنحسن به الظن حتى يظهر منه خلاف ذلك. لا تجعل خشيتك إلا من الله سبحانه، فهو الذي بيده الأمر كله، ولن يستطيع العباد نفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا ضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي هود ويوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

0: أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي هود ويوسف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: مجالس السيرة،
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج مجالس السيرة،
0: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية،
1: وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات.
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعين.

0: المستمعين والمستمعات.
1: بارك الله فيكم. كنا نتحدث عن الأحداث الأخيرة التي تلت يوم أحد، ثم نستكمل الحديث عن السنة الرابعة بإذن الله.
0: الحمد لله، صلى الله وبارك على عبده ورسوله ومجتباه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، الحقيقة أن يوم أحد من أيام الله العظيمة. ذلك اليوم كان يعني أصيب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأميه إصابات عظيمة، وجرح جروح يعني ليست هينة، كان الدم يسيل، وكانت فاطمة رضي الله عنها ابنته تغسل الدم عنه، وكان علي هو الذي يصب الماء عليهم رضي الله عنهم. والحقيقة المواقف البطولية التي وقفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجسد بطولات عظيمة لا يكاد أن تتكرر في التاريخ ولو ادعاها أي مدع من الأبطال والشجعان. فليس يوم أحد كسائر الأيام، فهو من أيام الله العظيمة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر والدها رضي الله عنهم جميعا إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. ثم يقول أبو بكر رضي الله عنه، يقول: كنت أول من فاء يوم أحد، يعني رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يقاتل في سبيل الله دونه، أي دون النبي صلى الله عليه وسلم، وأراه قال حمية، فقال: فقلت: كن طلحة. هذا أبو بكر يقول: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، لأن كان أيضا مما أوذي أبو بكر. فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، يعني من قريش، وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، يعني أنه يعني يتحرك حركة سريعة يمنة ويسرة. قال: فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح. فانتهينا، يعني أنا وأبو عبيدة وطلحة وغيره، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كسرت رباعيته وشج وجهه، وقد دخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يعني يريد طلحة، لأنه رضي الله عنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره ويديه. قال: فلم نلتفت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وأردنا أن نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونحميه. قال: وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، أي حلقة المغفر، فقال: أقسم عليك بحقي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: أقسم عليك بحقي لو تركتني، فتركته فكره تناولها بيده فيؤذي، إلى آخره. الشاهد أن الصحابة رضي التفتوا إلى طلحة، فوجدوه قد وقع في إحدى الحفر وتسمى الجفر أو الجفار، فإذا به 70 ما بين طعنة ورمية وضربة أو أقل أو أكثر، كما قال أبو بكر رضي الله عنه، وإذ قد قطعت أصابعه فأصلحنا من شأنه ما استطعنا. حاله يعني رضي الله عنه يعني ما بقي فيه موضع إلا وجرح وأوذي رضي الله عنه. ولذلك قال أبو بكر: إن يوم أحد هو يوم طلحة، لأنه بالفعل له دور كبير في أن الله جعله سببا لنجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل. يقول سعد بن أبي وقاص، وكان من أبطال الشجعان، قال: والله ما حرصت على قتل أحد قط، ما حرصت على قتل أخي عتبة بن أبي وقاص، وإن كان ما علمت كونه سيء الخلق يعني ومبغضا في قومه. كان يعني أخو عتبة كان سيء الخلق في الجاهلية. قال: ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يعني حرص رضي الله عنه على قتل أخيه، وهذا يدل على تجردهم في الإيمان وعدم أنه لا تأخذهم في الله لومة لائم. أما أنس بن النضر، وما أدراكم أيها الإخوة والأخوات من هو أنس بن النضر؟ عم أنس بن مالك، هذا الرجل الذي غاب عن قتال بدر، فلما كان قتال أحد قال: لئن شهدت ما أشهدني الله قتالا مع رسول الله ليرن الله أو ليرين الله ما أصنع. قال أنس رضي الله عنه: فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قام رضي الله عنه وأرضاه فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه من الأنصار الذين فروا ورجعوا إلى المدينة، لأنه انتشر في الناس أن الرسول قتل، وظنوا أن خلاص انتهت المعركة على هذا، فرجعوا ينجون بأنفسهم. قال: إني والله اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، ثم تقدم اقتحم على المشركين فلقيه

0: سعد بن معاذ وكان سيد من سادات قومه وهو سيدهم، قال فسعد أنا معك، فتقدم رضي الله عنهما أرضاهما. ولذلك لا يلام رسول الله في حب الأنصار. حقيقة الأنصار رضي الله عنهم كما سماهم رسول الله، الناس يعني الأنصار شعار والناس دثار، كان عليه الصلاة والسلام يحب الأنصار حبا جما. قال سعد فلم أستطع أصنع، سعد بن معاذ على شجاعته يقول فلم أستطع أن أصنع ما صنع أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك. طيب ثم قال فلما استطع أصنع ما صنعوا، فوجد في أنس بن النضر 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، حتى إنه لم يعرف من شدة الجراح التي فيه، ما عرف هل هو أنس أو غيره، إلا أخته رضي الله عنها الربيع بنت النضر عرفته من بنانه، أي من أطراف أصابعه، عرفته من أطراف أصابعه رضي الله عنه، يعني حتى جسمه تفتت تقطع. ونحن يا أخي أبو تركي والإخوة المستمعات جميعا، الواحد منا لو يعني يخرج إلى المسجد ويسقط ولا شيء يجرح، يقول أنا تعبت وأنا أصبت في الله وأنا بأس، ويجلس أيام ما خرج إلى المسجد ويتعذر بهذه الجراحة البسيطة اللي في ركبته ولا في شيء. يعني البون الذي بيننا وبين أصحاب رسول الله مثل ما بين السماء والأرض رضي الله عنه. فلذلك لا أحد يظن أنه ولو كان من أصلح عباد الله أنه يقرب من أحدهم ولو بمقدار عقلة أصبع. في ذلك اليوم العظيم كان مقتل طاغوت من طواغيت الجاهلية، فرح المسلمون بمقتله وهو أبي ابن خلف. وكان أبي ابن خلف له أخ يقال له جمح، وقد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله حلفته قال أنا أقتله. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في الحلقة السابقة، أجملنا الكلام فيه وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جرحه جرحا وأنه قتل. فأيضا مما حصل في ذلك اليوم العظيم من المشاهد العظيمة، حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان والده طاعنا في السن، كبير في السن، وما كان معروفا عند يعني الناس كثيرا لأنه كبير في السن، وكان قاعد بيته يجلس في بيته. فخرج إلى القتال مع المسلمين في أحد على كبر سنه، فلما دخل ظنه المسلمون من المشركين، فما زالوا يقتحمون عليه حتى وحذيفة يصيح في أبي أبي، وما التفتوا إلى كلام حذيفة حتى قتلوا أباه وهو ينظر رضي الله عنه. سبحان الله، لما رأى حذيفة مقتل أباه يعني تأثر لذلك وعفى عن المسلمين وتصدق بدية أبيه على المسلمين، ولم يعني يعاتب أحدا من إخوانه من أهل الإيمان الذين قتلوا أباه خطأ من غير قصد. قال عروة فوالله، عروة بن الزبير يقول والله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. ولعل يعني هذا الأمر هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يختصه بأن يكون أمين سره، وهذا أقوله أنا من تلقاء نفسي، لا أقوله يعني عن توقيف من أهل من أهل العلم، أقول لعل ذلك والعلم عند الله أن ذلك هو الذي جعل النبي يخصه بالسر لنقاء سريرته وطيبها رضي الله عنه وأرضاه. سقطت في تلك الغزوة أيضا عين قتادة بن النعمان، وقد تقدم شيء من هذا في بدر، فلذلك أهل السير مختلفين هل سقوط عين قتادة كان في بدر أو أحد، فكثير من أهل السير أيضا جعل ذلك، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فكانت أحسن عينيه بعد ذلك إلى أن مات رضي الله عنه. من أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سقط في الجفرة أو الحفرة وجرح هذه الجراحات؟ كان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب المسلمين هذا رسول الله، لأنهم كانوا يظنون أنه قتل رضي الله عليه الصلاة والسلام. أول من يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك رضي الله عنه، فقال قد رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر. وكان عليه الصلاة والسلام بهي المنظر، جميل المنظر عليه الصلاة والسلام، صافي العينين. قال فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله، فأشار رسول الله إلي أن أنصت، اسكت يعني لا ترفع صوتك حتى لا يجتمع علي المشركون فيقتلونني. فلما عرف الصحابة يعني سمعوا الكلام جاءوا وأحاطوا برسول الله حتى أنقذوه وأحرزوه إلى الجبل، فكان في ذلك يعني خير عظيم بنجاته صلى الله عليه وسلم. في تلك المعركة أيضا من المواقف العظيمة كان رجل يقال له قزمان، وهذا الرجل كان لا يقاتل في سبيل الله من أجل نصرة هذا الدين، وإنما قاتل حمية لقومه. لما رأى الأنصار يقاتلون فدخل وكان شجاعا، والأنصار أهل شجاعة رضي الله عنهم وأهل البطولة، فقاتل مع قومه قتالا شديدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا له خبره يقول هو في النار. استغرب المسلمون هذا، رجل يقاتل بهذه الشجاعة وقتل في المشركين من قتل، يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فما زالوا يعني، فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم لا ألازمنه ولا أنظر كيف يفعل، فيعني لازمه فرآه لما كثرت فيه الجراح يعني ولم يستطع الصبر على ألم الجراح التي به، وضع ذبابة يعني وضع نصل سيفه على الأرض وذبابه إليه الجهة الحادة من السيف على صدره، فاتكأ عليه بثقله فقتل نفسه، وعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. وهنا أنا أنبه إخوان المؤمنين أنه يجب علينا أن نعظم قتل النفس، أن يقتل الإنسان نفسه اللي يسمى الانتحار، أن هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن صاحبه لا يزال يعذب في النار بسبب قتله لنفسه، كما جاء في الحديث الصحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها خالدا مخلدا فيها إلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. فهذا خطير، فينبغي على المسلم الحذر منه. وكذلك بأي نوع من أنواع القتل جاءت ألفاظ متعددة لهذا الحديث. في رجل آخر أيضا يسمى مخيريق، أيضا حصل معه أحد حقيقة يعني وقع فيها مواقع يعني شيء عظم شيء عجب، بطولات ومآسي وأمور عظيمة، إنما هي يعني في أيام معدودة يعني لا تكاد تكون نحو من أقل من يعني من 4 أيام أو 5 أيام وقعت هذه المقاتل في الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا على المشركين فيما فعلوا، وكان يعني من دعائه دعاء عظيما، ودعا وروى ذلك الإمام أحمد والنسائي وغيره، دعاء عظيم كان من دعائه أنه قال اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا اللهم. ثم قال اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا إلى آخر دعائه، ثم قال اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إلى الحق، لأن أهل الكتاب شاركوا المشركين يعني بأن كانوا أعينا لهم وساعدوهم، كما يسمى عندنا اليوم الدعم اللوجستي، الدعم اللوجستي للمشركين. بعد ما انتهت المعركة ورجع المشركون سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، فقال من رجل منكم ينظر إلي إلى ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما يدعيه الجهال، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله من الوحي. وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه وارضاه من خيار الأنصار، وكان من النقباء ليلة العقبة الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء، وهو الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. فقال رجل من الأنصار وهو محمد بن سلمة رضي الله عنه أنا أنظر إليك، قال فوجده أي محمد بن سلمة وجد سعد بن الربيع جريحا في القتلى وبه رمق، فيه رمق قصير يعني قليل باقي سيموت الآن، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات، لأن هذا الكلام يعطيه القوة ويعني ويجعل نفس يعني تتراد له قوة لما يعلم من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، فقال أنا في الأموات يعني لن أنجو، الجراحة اللي بي قوية جدا، أنا في الأموات يعني والعلم عند الله، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وأبلغ قومك الأنصار عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص أو إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. هذا موقف أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس الجرحى والقتلى ويعني يواسي الناس، فإذا به بعمه صريعا مقتولا شهيدا رضي الله عنه، فوجده عليه الصلاة والسلام مشقوق البطن، قد بقرت بطنه وأخرجت كبده، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المنظر وقد جدع أنفه أيضا وقطعت أذناه رضي الله عنه وأرضاه سيد الشهداء حين راه، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. بعد ذلك يعني أنزل الله، يعني نهاه الله عن ذلك وأنزل النهي عن المثلة، فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسامح على المشركين، فلم يمثل بأحد قط، وكان يأمر رسله وقواده أن لا يمثلوا بأحد كائنا من كان، وهذه وصيته إلى آخر أمته. أهل المدينة الآن بلغهم الخبر، ما بين خبر أنهم قتلوا وانهزموا وأن رسول الله قتل، وما بين خبر بعض الذين رجعوا إلى المدينة جرحى ليتداووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وتضاربت الأنباء، فخرج من خرج من الصحابة النساء وكذا، فخرجوا إلى أحد، وأحد تقريبا على نحو من يعني كيلوين أو قريبا من ذلك من بطن المدينة، فخرجوا يستطيعون الخبر. فقدم عليهم، أول من قدم عليهم وكان بعض أمهات المؤمنين، أسيد بن حضير، فكان أقبل على بعيره، وقد أقبل بعير آخر عليه امرأة بين وسقين، قالت يعني الراوية وهي عائشة رضي الله، فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن الجموح. شوف كيف البطولة العظيمة والشجاعة، ذهبت إلى أرض المعركة، قالت فهذه امرأة يعني عمرو بن الجموح رضي الله عنه، طيب يعني وجدت يعني زوجها وأخاها قتيلين، فقالت يعني فأخبرتهم ولم تتكلم، قالت إنه دفع الله عن رسول الله واتخذ من المؤمنين شهداء يعني في المعركة، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير إلى آخره. ثم قالوا لها: ما هذه الزاملتين اللي على بعيرك، ما هما؟ فقالت رضي الله عنها وأرضاها: يعني هذا زوجي وأخي. قوة القلب التي عندها، يعني الآن ما أخذت تولول وتصيح على زوجها وأخيها، وضعتهم الزامته، أجل أتت بهم لتدفنهم في يعني في البقيع، وكان الأنصار رضي الله عنهم يتدافنون حول بعض في البقيع، يعني هذه الناحية للأوس، هذه الناحية للخزرج، أيضا مقبرة الجهة التي للأوس، هذا يعني فخذ من فخوذ الأوس، وهذا للفخذ الثاني، وهكذا، وهذه سنة متبعة، لا حرج أن يتدافن الأقرباء بجوار بعض، لا حرج، لكن في مقابر المسلمين، ليس في بيوتهم ولا في أماكنهم إلا إذا أذن ولي الأمر بذلك. ثم إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء الناس يحملون قتلاهم ليدفنون في المدينة، رأى الناس تأتي تحمل القتلى، صاح أذن مؤذن رسول الله ونادى مناديه أن من يعني ما أخذ شهيدا أو قتيلا ليدفنه أن يعيده إلى حيث قتل، فإن الله أمرنا أن ندفنهم في الموضع الذي قتلوا فيه. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف القتلى، وقد اجتمعوا بين يعني يدي عدد نحو من 70 قتيلا اجتمعوا، فأخذ يصلي عليه، وكان قد جعل حمزة مع كل مجموعة من المجموعات يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع 3 أو 4 وحمزة معهم فيصلي عليهم، ثم يحمل هؤلاء 3، ثم تأتي 4 5 يضعون بين يديه وحمزة معهم، ثم يصلي عليهم جميعا، ثم يرفعون، فصلى على حمزة نحو من قرابة 20 مرة أو قريبا من ذلك، ومع القتلى رضي الله عنه، ثم دفنوا في المقبرة المعروفة اليوم التي يعني هي موجودة الآن مصورة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يوما على المسلمين عظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. وحقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كثروا تعبوا في الحفر، فكان يقول: احفروا وأوسعوا، أي لإخوانكم، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. فكانوا يسألونه: من نقدم تجاه القبلة؟ وأنا أشير إلى الإخوة يعني الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة، فضل التقدم إلى القبلة، قالوا: من نقدم يا رسول الله تجاه القبلة، مع أنهم كلهم متجهين للقبلة. فقال عليه الصلاة والسلام: أقرأهم لكتاب الله. وهذا يدلنا على فضل كتاب الله وأخذه وحفظه، سواء كان للرجال أو النساء. فأوصي الإخوة والأخوات جميعا أن يعني يجتهدوا في يعني في المبادرة إلى الصلوات، وحتى النساء في البيت يصلين في أول الوقت إلا صلاة الظهر في يعني في وقت الصيف، يؤخرنها قليلا، والعشاء يكون تكون قبل يعني في ثلث الليل الأول، في ثلث الليل الأول. فهذا من الأمور، هذا ما نال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بعد ذلك وحي عليه بأن هؤلاء القتلى هم من كرام الخلق عند الله عز وجل. يقول ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين، يقول لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب، المصابيح يعني، وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، الله أكبر. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة، الله أكبر. يقولون من يبلغ، شوفوا حبهم الخير أيضا حتى وهم في الجنة، من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب، يعني أن الله كرمنا كرامة عظيمة فلا يخافوا من الحرب ويقدموا. قال وأن على من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل في كتابه قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل الآيات. هذا الخير العظيم الذي نلقوه يلقاه كل مؤمن مات شهيدا في سبيل الله، فهذا ليس خاصا بهم رضي الله عنهم. فإذا كان الجهاد الشرعي المنضبط بضوابط الشريعة الصحيحة فإن قتلى المؤمنين يكونون على هذه الحال. نسأل الله أن يرزقنا وإخواننا المؤمنين الشهادة في سبيله، فإن سؤال الله الشهادة في سبيله سنة متبعة وأمرنا بها يعني وحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يسأل ربه الشهادة فيقول اللهم توفني شهيدا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قتل شهيدا رضي الله عنه في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث الحاقد على الإسلام وعلى العرب، فقتله رضي الله عنه، يعني قتل رضي الله عنه وأرضاه أي عمر في ذلك، فنال الشهادة. نسأل الله أن يبلغنا وإخواننا الشهادة في سبيل الله. نعى النبي صلى الله عليه وسلم لحمل بنت جحش أخاها وخالها وزوجها يوم أحد، قال له توفي أخوك وخالك وزوجك. فلما قال لها توفي أخوك احتسبت وقالت إنا لله وإنا راجعون، ثم قال خالك فقالت إنا، فلما قال زوجك بكت عليها رضوان الله تعالى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة وما ما به، فوجد الناس تبكي يبكون على قتلاهم، فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولكن حمزة لا بواكي له. فلما سمع الأنصار رضي الله عنهم هذا أتوا بنسائهم وقالوا لهن اذهبنا ونحن على حمزة رضي الله عنه، قال لأنه لا بواكي له. فلما جئنا وسمعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجعنا، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النياحة وعن البكاء على الميت، والمقصود رفع الصوت بالبكاء للبكاء، لأن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام حين مات ابنه إبراهيم قال إن الله لا يعذب يعني بهذا ولا بهذا، وأشار إلى عينه وإلى قلبه، ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أي برفع الصوت. فالإنسان إذا بكى وحزن قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، فإذا لكن يشرع أن عدم رفع الصوت بالبكاء وما إلى ذلك. لو خرج شيء من الصوت أحيانا نحيب أو ما إلى ذلك من غير قصد فأرجو أن الله يغفر هذا الذنب الذي وقع فيه هذا المسلم أو المسلمة. نسأل الله أن يتغمدنا جميعا برحمته وأن يرزقنا حب يعني رضاه والقرب منه ومرافقة نبيه في الجنة، والله أعلم. وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن كان هذا مجلس من مجالس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، عرضنا فيه بعض الأحداث التي تبعت يوم أحد، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عادل بن محمد أسبيحي، أستاذ الدراسات العليا بقسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فجزاه الله خيرا. الشكر لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، وهذه تحية لكم من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ونلقاكم بإذن الله تعالى في مجلس قادم من مجالس السيرة العطيرة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة، إعداد وتقديم سلطان بن ربيع الربيع، إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما

فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك

نجعل القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

تتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك

لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون

تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدى

وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم

أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما

يذكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

وإله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمن

أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسق

بتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلق

في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله

منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو

البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

بكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.

يعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون.

بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.

منكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله.

نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم.

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة

0: إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: سمعنا وأطعنا. نتأمل في معاني التسليم لله الواردة في القرآن الكريم. سمعنا وأطعنا مع الشيخ الدكتور عبد العزيز السحيباني، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 34 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام. رحم الله الحافظ الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي. وفي هذا المجلس أقرأ آخر حديثين أوردهما المؤلف رحمه الله في باب جامع من كتاب الصلاة. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أورد المؤلف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم دخول وحضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وهل يتعدى ذلك إلى كل مأكون له رائحة كريهة. فقد بوب البخاري رحمه الله على هذين الحديثين بقوله: باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله في الترجمة والكراث لم يقع ذكره في أحاديث الباب التي ذكرها، لكنه أشار به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر، وهذا أولى من قول بعضهم إنه قاسه على البصل، ويحتمل أن يكون استنبط الكراث من عموم الخضرات، فإنه يدخل فيها دخولا أوليا لأن رائحته أشد. قلت: ذكر الحافظ أن لفظ الكراث لم يرد فيما أخرجه البخاري من حديث جابر، ومتن العمدة يوهم أنه فيهما، أي في البخاري ومسلم. قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في الجمع بين الصحيحين بعد أن أورد حديث جابر قال: لم يخرج البخاري من هذا الحديث إلا ما كان من النهي عن إتيان المسجد لمن أكل الثوم والبصل وقصة الخضرات، ولم يذكر الكراث ولا تأذي الملائكة. هذا تنبيه أيها الإخوة. وثم تنبيه آخر، وهو أن حديث جابر الأول

لأن الأول تقدم في حديث ابن عمر وغيره أنه وقع منه صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، وكانت سنة 7، وهذا وقع في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري. قلت: حديث ابن عمر الذي أشار إليه الحافظ، والذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الأول: من أكل ثوما أو بصلا، الحديث في غزوة خيبر 7. حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في نفس هذا الباب الذي قدمت ذكره، فأخرج بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، فلا يقربن مسجدنا، وهو في مسلم أيضا. وأما ما يدل على الجزء الثاني من الحديث الذي فيه وأتي بقدر فيه خضرات من البقول إلى آخر الحديث، كان في السنة الأولى عند قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزوله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فهو ما رواه مسلم عن أبي أيوب نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب رضي الله عنه في العلو. قال: فانتبه أبو أيوب ليلة فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة، أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فصنع له طعاما فيه ثوم، فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل، ففزع وصعد إليه وقال: أحرام؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى، يعني يأتيه الوحي. وفي رواية عند ابن خزيمة أن أبا أيوب قال: نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما فيه بعض البقول، فقال لأصحابه: كلوا، فإني لست كأحد منكم، إني أخاف أن أوذي صاحبي. قلت: يعني الملك. وتنبيه ثالث أيها الإخوة والأخوات، أن في بعض نسخ العمدة جاءت الرواية: فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا بواو العطف، وفي بعض النسخ: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، كما هي الرواية في الصحيحين. وإنما جزمت بأن الرواية في الصحيحين كذلك، لأن الرواة اتفقوا في ذلك عن الزهري. حرر ذلك ابن حجر رحمه الله وقال: قوله فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا شك من الراوي وهو الزهري، ولم تختلف الرواة عنه في ذلك. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات. فالبخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث عن شيخه سعيد بن عفير عن ابن وهب بسنده بلفظ أتي بقدر في كتاب الأذان باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث، وأخرجه عن شيخه الآخر الذي هو أحمد بن صالح عن ابن وهب بلفظ وإنه أتي ببدر. قال ابن وهب: يعني طبقا فيه خضرات من بقول، كما في كتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. ورجح بعض أهل العلم لفظة البدر على لفظة القدر، بل قال النووي وهو الصواب. وإذا تأملت ما ذكروا تجد أن ذلك يرجع إلى أمرين، من جهة الرواية ومن جهة المعنى. أما الرواية فإن سعيد بن عفير وأحمد بن صالح شيخي البخاري رويا هذا الحديث عن ابن وهب، أما ابن عفير فروايته جاءت بلفظ القدر، وأما ابن صالح فروايته جاءت بلفظ البدر. ثم بعد ذلك تجد أن شيخيهما فسر لفظ البدر فقال هو الطبق، فدل ذلك على أنه حدث بلفظ البدر، ويكون ابن عفير جاء بالمعنى. فهذا من جهة الرواية. أما من جهة المعنى فإن القدر مشعر بأن الطعام مطبوخ، وقد جاء الإذن في أكل ذلك مطبوخا. أما البدر الذي هو الطبق
فلا يشعر بأن

0: أنه مطبوخ. ومع ما ذكر لم يرتضي الحافظ ابن حجر هذا الترجيح ولم يقنعه هذا التسميب، بل رجح لفظ القدر على البدر، وقال: والذي يظهر لي أن رواية القدر أصح لما تقدم من حديث أبي أيوب وأم أيوب جميعا، فإن فيه التصريح بالطعام، ومراد الحافظ أنه من رواية أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما ثبت أنه مطبوخ، فلا إشكال في مجيء الحديث بلفظ القدر. ولذلك قال بعد ذلك: ولا تعارض بين امتناعه صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم مطبوخا وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله: إني لست كأحد منكم. وترجم ابن خزيمة على حديث أبي أيوب: ذكر ما خص الله نبيه من ترك أكل الثوم ونحوه مطبوخا. هذا وللحديث صلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
3: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: إخراج خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الأعراف والأنفال.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يسألون

فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

القدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورتي الأعراف والأنفال.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في فضل كلمة لا إله إلا الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار، بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها. فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه. فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره.
1: من درر الإمام ابن القيم. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة المائدة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورة المائدة.
1: حلقة النور، حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور،
1: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
2: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.

0: إن شاء الله تعالى سيكون من سورة القلم من الآية 17 وحتى الآية 29. كعادتنا في كل حلقة أنا أقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فأصبحت كالصريم.
1: لا تقرأ فأصبحت. نعيد. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين. أن اغدوا على حرف

0: بل نحن محرومون
1: بل نحن محرومون
0: ليست نحن نحن بل نحن محرومون
1: بل نحن محرومون
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون
0: قالوا سبحان

بارك الله فيكم على تلاوتكم في هذه الآيات. في الآية 19 في قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذا مد تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، هو مد متصل ويمد بمقدار 4 حركات، فيقرأ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وكذلك يعني في بعض الأحكام الأخرى التي تكلمنا عنها سابقا في قوله تعالى في آية 26:

فلما رأوها قالوا إنا لضالون. هنا مد لازم يمد بمقدار 6 حركات، فيمد مدا طويلا لضالون. طيب نستمع الآن لتلاواتكم ونبدأ بفهد.

0: أصحاب الجنة.
1: أصحاب الجنة إذ أقسموا
0: ليصرمنها.
1: إذ أقسموا

0: فتنادوا مصبحين
1: مصبحين
0: فتنادوا مصبحين.
1: بارك الله فيك يا فهد، اتفضل اكمل الآيات يا خالد.
0: أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين،
1: إن كنتم صارمين،
0: إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرث
1: وغدوا
0: على حرث قادرين
1: وغدوا على حرد
0: وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون
1: إنا لضالون.
0: فلما رأوها قالوا إنا لضالون
1: لضالون ضاد
0: لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: بارك الله فيكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
1: بينات.

0: بينات
1: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم، علم الله داود عليه السلام صنعة الدروع، فهو أول من صنعها وعلمها، وسرت صناعته إلى من بعده، فألان الله له الحديد وعلمه كيف يسردها، والفائدة فيها كبيرة.
0: بينات
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة محمد وحتى سورة الحجرات.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة محمد وحتى سورة الحجرات. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة الطلاق حتى سورة القيامة.

المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل، من سورة الطلاق حتى سورة القيامة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: حسن العشرة بين الزوجين، والمراد بها حسن المعاملة بين الزوجين في شؤون حياتهما المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الواجبة على كل منهما تجاه الآخر. وهذا الخلق من أهم الأخلاق التي أكدها الإسلام، لأن ثمرته تعود على الأفراد والمجتمعات، وأدلته في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة. فمن الآيات قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وقوله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف. وقوله جل شأنه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
3: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري.
4: ثواب الأذكار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه.
4: ثواب الأذكار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة العنكبوت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة الشمس وحتى سورة الناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان.